0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net

لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا

وقدرت يا زمان في رحلة النسيان.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تحب تبيع وتشري وتعمل افار؟ عندك ارض الدار والعقار؟ تبعنا واسمعنا في افاريت كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. افاريت برنامج 100% عقاري في سوياتين. تبع شيكون القانون انسيحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71-134-396. افاريت مع فويت على لرمى فهمة.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 RMFM تونسنا تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمت

0: فيمسكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: تسمعونا على 3W RMFM.net على 3W RMFM.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: أنوار السماء أنوار السماء سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والإطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
3: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمع الأرمفام، في حلقة متجددة من برنامجكم أنوار الصباح. هذا البرنامج المبارك الذي يجول بكم بين الهدي النبوي من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم والأذكار والأناشيد والمجالس العلمية المليئة بالكلام النافع في أجواء ملؤها السكينة والسلام. نسأل الله أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا. والآن نترككم مع تلاوة مباركة من كتاب الله سبحانه وتعالى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعينا الكرام، مستمعي الأرم فام، إن ورد القرآن يجعل قلوبنا مملوءة بذكر الله سبحانه، وليس أفضل من أن لا نجعل لهذا الذكر انقطاعا، فلنذهب إلى أذكار الصباح لنذكر رب الأرض والسماء ونطلب منه القوة والمعونة والحفاظة والحماية. أترككم مع هذا الذكر العظيم المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل

0: بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم في فقرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه وحي من السماء نتعلم منه الهدي النبوي والأخلاق النبوية والوصايا الجامعة، فاسمعوا بانتباه وعوا ما يقوله صلى الله عليه وسلم لتحصل الإفادة وتكون لنا الاستقامة على أمر الله سبحانه.
1: وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح إلا شهر بن حوشب. وعبد الرحمن ابن غنم مختلف في صحبته، وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بعد صلاة الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه ابن السني في كتابه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله

0: عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي علي المصري قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحضرتنا الصلاة، فأردنا أن يتقدمنا فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ولفظهما: من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أما قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن، وإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وما كان من نقص فهو عليه. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري وغيره، وابن حبان في صحيحه ولفظه: سيأتي أو سيكون أقوام يصلون الصلاة، فإن أتموا فلكم، وإن انتقصوا فعليهم ولكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك، أراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن. ورواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعمر ابن الخطاب وأنس ابن مالك. وعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، ولينوا في أيدي إخوانكم، وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف. يعني أولاد الضأن الصغار، رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني وغيره. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول، رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، ورواه أبو داود، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحدث، رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا تستوي قلوبكم، وتماسوا تزاحموا. قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا أو في الصلاة. وقال غيره: تماسوا تواصلوا، رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، رواه أحمد وأبو داود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، رواه مسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول، رواه الطبراني في الأوسط. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول، رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد قد تعطلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. رواه ابن خزيمة وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسومن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لهم خلا البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري واللفظ له. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، وأحمد، ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لم يحسدون على شيء كما حسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، ولفظه قال: إن اليهود قد سئموا دينهم وهم قوم حسد، ولم يحسدوا المسلمين على أفضل من ثلاث: رد السلام، وإقامة الصفوف، وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، يجبكم الله. رواه الطبراني في الكبير، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي في حديث طويل عن أبي موسى الأشعري قال فيه: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، يجبكم. وعن أبي مصبح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري رضي الله عنه وكان من الصحابة يحدث أحسن الحديث. فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير النميري: أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ فقال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين وأبشر. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ ورواه في الكبير موقوفا على عبد الله بن مسعود بأسانيد أحدها جيد. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بإسناد جيد. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء الأجناد، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة، سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه. وعن بلال رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود، فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني ورواته ثقات. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنا، من انتقص منها شيئا حوسب به فيها على من انتقص. رواه الأصبهاني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها، وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه. رواه الأصبهاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان،
2: بعد هذه الفقرة المباركة والرائعة نترككم الآن مع فقرة إنشادية رائعة.

0: آخر ما ننهي به حلقتنا ولقاءنا لهذا اليوم مستمعين الكرام هو درس نستفيد منه ونتعلم، فاسمعوا بقلوبكم وأفئدتكم لهذه التوجيهات النبوية والدروس القيمة والعبر المستخلصة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وفعله وكل ما أثر عنه، وكذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس المبارك الذي تقدمه لكم الأستاذة والمربية الفاضلة بشيرة المخنيني، فاسمعوا بقلوب واعية.
1: بسم الله والحمد لله، يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى، ما حام حول حما حرامك مسلم. اللهم لك الحمد أن جمعتنا بأحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلقنا لنكون مع الله. نعم أحبتي، خلقنا لنكون معه في كل حال وفي كل مكان. كلكم تعلمون أننا نجتمع في هذه اللقاءات الطيبة بأمر من الله وبإذن من الله، ولكن هل تعلمون أن الله ليس فقط سببا في وجودنا في هذه اللقاءات، بل هو السبب في وجودنا في هذه الحياة أصلا؟ نعم، نحن في هذا الوجود لنكون مع الله حقا وفعلا. فهل تساءلنا ما هو سبب وجودنا في هذه الحياة ولماذا خلقنا؟ يقول الحق تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ صدق الله العظيم. فنحن نعرف من خلقنا ولماذا خلقنا. قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وما هذه أداة نفي، ماذا ينفي رب العزة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا هذه أداة حصر، أي فقط لهذا. لماذا؟ إلا ليعبدون. الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحبابنا في الله، نحن فقط في الدنيا لأجل هذه الكلمة، لأجل يعبدون، لعبادة الله سبحانه وتعالى. وقد قال عز من قائل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إذن نعرف الله الواحد ثم نعبده، فلا يعقل أن يخلقنا لنعبد غيره. نعم، قد قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نكمل الآية: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله أحبتي غني عنا وعن عباداتنا وعن أفعالنا وعن صدقاتنا وعن حجنا، لا تنفعه بل تنفعنا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صحيح أن الله خلقنا لأجل يعبدون، ولكنه سبحانه من كرمه لم يجبرنا على هذه العبادة، فقد قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. خلقنا الله ولنا اختيار، نعم اختيار في أن نأتيه أو أن لا نأتيه، بأن نطيعه أو أن نعصيه، بأن نؤمن به أو أن لا نؤمن. لكن من تمرد على أحكام الله ورفض أن يكون من عباد الله ولن يخرج من دائرة ملك الله، فهو سبحانه خالقه من عدم والقادر عليه وأمره بيده، ثم سيقبض روحه. مسكين خسر خسارة كبيرة، لأنه لو كان مع الله لحقق القوة بالله والعلم بالله بإذن الله، نعم بمدد من الله عز وجل، فمع الله كل العز وكل القوة. كم من مرة وردت في القرآن العظيم: عبادي، أضافنا إليه إضافة شرف. إن عبادي في آية أخرى، نبئ عبادي في آية أخرى، يا عبادي في آية ثالثة أو رابعة، قل يا عبادي، كلها تدل أننا نخصه ومنتمون إليه. إذن إذا كنت مع الله فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ ولا يرقى الواحد فينا إلى أعلى مستويات البشر إلا إذا كان عبدا لله حقا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قرن اسمه تبارك وتعالى باسمه عليه الصلاة والسلام في الشهادة، فنحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لما خيره تعالى أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. وعندما أسري به قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده، هي الإضافة كما كنا نتحدث، بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حتى في أشرف المقامات لما عرج به صلى الله عليه وسلم، لما بلغ سدرة المنتهى أعلى مقام بلغه البشر في الوجود، ماذا قال عنه تعالى في كتابه العزيز: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى عبده. الأنبياء العظام والمرسلون الكرام وصفوا بأنهم عباد لله عز وجل، فمن نحن حتى نستنكف؟ ومن نحن حتى نتكبر؟ ومن نحن حتى نخطئ؟ قال تعالى: واذكر عبدنا داود، وقال في آية أخرى: واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أحبتي في الله، إن معرفة سبب وجودنا في الحياة يسهل علينا مأموريتنا ودورنا في الحياة، ويحدد لنا سلوكنا فيها واختياراتنا وأفعالنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن العبادة الخالصة لله. رزقني الله وإياكم الإخلاص والصدق، فلا يقبل عمل إلا وشرط الإخلاص هو الأساس. رزقني الله وإياكم قلبا خاشعا صادقا محبا لله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.

0: نصل مستمعين الكرام مستمع الأرمفام إلى ختام حلقتنا الهادئة والجميلة التي تصحبكم في بداية كل يوم. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا اليوم مباركا عليكم، وأن يرزقنا وإياكم فيه من فيضه العميم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحيي زميلي في القسم التقني حافظ بن صالح، وهذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن، والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: شو اسمك؟ شو اسمك؟

0: أرم فام أرم فام تونسنا تونسنا
1: مقيد الشهر على أرم فام.
2: باش تعمر الدار حضرني لك احسن افار معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
3: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السني زهي لمتنا. بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك. وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام تونسنا تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: مقيد في شهر على RMFM.
2: الو
1: عسلامة مسيو، ستاسيون لاندولسي موتورز معاك. حبيت نقول لك كرهبتك حاضرة، عملنا لها الفيدونج، بدلنا لها لي زاموغتيسور ولي بلاكيت دو فران، شارجينا لها الكليماتيزور وبدلنا لها لي بنو وعملنا الباراليليزم وكل ما يلزم.
2: فريمون يعطيكم الصحة. هاو فيسا فيسا
1: لاندولسي موتورز في مساكن محطة واحدة وخدمات متنوعة لجميع أنواع الكراهب، ميكانيك إلكتريك وبنوماتيك. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل قنطرة المسعدين، أنفو لاين 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعد كل بيت.
3: بليسيتي.
1: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحير

0: بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد ليزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي
1: بالجارانتي.
0: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزيا هاي تك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية
1: الأصلية.
0: باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تك. تونيزيا هاي تك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بقية الشهر على نرم فم.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منها وقريت حل منها وتخلت ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على رم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام
0: في مساكن
1: في سوسه
0: تونسنا.

انفاسك صغير الهدايا كتير عقياسك ما في سما بتساع قلب الام

0: لنا ولا انت حنا شداني افرح واملى الدنيا امالي لنا ولا انت حنا شداني اول مره اول مره
1: ارانا فام
2: في مساكن
1: في سوسه
2: تونسنا

تسمعونا على www.rmfm.net عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام ديما معاك.

0: رنا فام
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا لقاية الشهر على رنا فام برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي و سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: الو
2: عسلامة مسيو، ستاسيون لاندولسي موتورز معاك. حبيت نقول لك كرهبتك حاضرة، عملنا لها الفيدونج، بدلنا لها لي زاموغتيسور ولي بلاكيت دو فران، شارجينا لها الكليماتيزور وبدلنا لها لي بنو وعملنا الباراليليزم وكل ما يلزم.
1: فريمون يعطيكم الصحة، هاو فيسا فيسا.
2: لاندولسي موتورز في مساكن محطة واحدة وخدمات متنوعة لجميع أنواع الكراهب، ميكانيك، إلكتريك وبنوماتيك. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل قنطرة المسعدين، أنفو لاين 21 766 667 وإلا 22 744 755.
3: كبليسيتي
2: يقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والآي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفو لاين 27 198 888.
0: قريت لإسعاد كل بيت.
3: كبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: ار ام اف ام في سكن في سوسه تونسنا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على نرم فام.
2: باش تعمر الدار حضرني لك احسن افار معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
1: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أف أم. راديو أرم أف أم. أرم أف أم ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم. بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم. على أرم أف أم.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: تقيت الشهر على ميرم اف ام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
2: تلقاية الشهر على ميرم افام. كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
3: بابليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: ارم اف ام، ارم اف ام. تونسنا، تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net. تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام. وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للارام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام. ديما معاك. ديما معاك. تحب تبيع وتشري وتعمل افار؟ عندك ارض الدار والعقار؟ تبعنا واسمعنا في افاريات كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. افاريات برنامج 100% عقاري في سوياتين. تبع شيكون القانون انسحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71 134 396. افاريات مع فوات على الرمى فهمة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 11:10 اليوم 16 ماي 2026. رحبوا بجميع المستمعين والمستمعات أينما كنتم، فين كنتوا تسمعوا فينا، على 99.8 بوند FM وإلا على 3W RMFM.net. موعد جديد وموعد أسبوعي كما تعودتوا بينا في برنامج أفاريت، رفقكم من 11 حتى 8 ساعة. عديد الفقرات، عديد العروض، عديد الاستضافات والضيوف اللي يقدمون الإفادة، من المعلومة المبسطة والسلسة بكل يسر للمواطن. جميع تساؤلاتكم، جميع اقتراحاتكم تلقوها على 71 134 396، وإلا تنجموا تبعثونا على تطبيق الواتساب 29 29 66 68. كيف تنجموا تخليونا تعليقاتكم، كومنتاراتكم، استفساراتكم، جميع عروضكم على تحت أفيش برنامج أفريات، تلقاوها على الباج أوفيسيال على الفيسبوك راديو رام اف ام. لجميع تعليقاتكم كما قلنا واستفساراتكم وعروضكم تنجموا تتواصلوا معنا بمختلف طرق التواصل. اليوم كما قلنا موعد جديد مع برنامج أفريات. اليوم نحب نحكي على موضوع من المواضيع ربما المقلقة التي أقلقت المواطن التونسي في الطرقات. الطرقات كلنا نعرفوا كونه فما كان عنا ليدودان، وليدودان معمولين بطريقة أو بأخرى، فما العالي، فما الواطي، فما الحاد ليجو، فما يعني برشا أنواع من الدودانات. ولكن بمناسبة اقتناء حافلات صينية جديدة، تبين أن هذه المخفضات السرعة غير متلائمة سواء مع هذه الحافلات وإلا مع الطرقات، فجاء القرار لإزالتها. وهذه الإزالة كانت بطريقة ربما عشوائية، بطريقة مفيد ناحية الدودان، باش نجم تتعدى هذه الحافلة بكل سلاسة وبكل يسر. ولكن عند ما تمت إزالة هذه مخفضات السرعة، قعدت حفر، قعدت يعني تشويهات في الطريق، تجي الكرهبات تتقربع تطيح في الحفرة، تطيح في الفوسي، مش مشكل، مفيد احنا نحينا الدودان، نحينا الدودان. وخلينا هكاك، يعني السيدة اللي خذي قرار باش نحيو لدودان هذولا من الكياس، ما خذيش قرار باش نصلحوهم، ما خذيش قرار باش كي نحيتهم انت وجبت التراكس وجبت المرتبكور وجبت الاعوان لكسروا، اي نجم تجيب الاعوان يصلحوا، يعاودوا ما يطيحوا في النيفو بتاعها، ما يخليوهاش حفرة، ما يخليوهاش مهرد مكاك. يعني سيارات المواطنين يعني مربي بحالهم، كيفاش شراوها، كيفاش ينجموا يحافظوا على الانتروتيان بتاعها، يعني تخلي بك الطريقة هكي كسر مثالش مش مشكلة. ولا حتى زاد مشي أثر راهو سلبا حتى على الحافلات اللي شريتهم انت جدد، راهو مشكل المواطن راهو يستعمل في الطرقات هذه، حتى السيارة الإدارية تستعمل في الطرقات، راهي ماهيش تطير بنفضة، وهو سيارات الإدارية وإلا سيارات المسؤولين وإلا حافلات النقل وإلا هكولها على خطر حساب الدولة مثالش يعمل شيء، يعني رزق البيليك إيه ورزق المواطن هكي، شكون يصلحه المواطن، شكون يحكي عليه المواطن، كيفاش يقاوم ما هو موجود، كيفاش يقاوم غلاء العلوش وغلاء الامورتيسور وغلاء الصناعي وغلاء فاتورة المي وغلاء فاتورة الضوء وفاتورة الانترنت، ما نحكيوش على توكي امتحانات والدروس الخصوصية المكثفة والحصص ولات بالطاولة بالبلاصة على الطاولة إلى آخره، يعني ملف كبير وكبير جدا. يعني بربي نداء إلى المسؤولين ألا يخو قرار ولا يخو يعني يخو قرار يخذوا جسكبو للآخر. أنت قررت باش نحي لدودان، نحيهم لدودان إلى آخر المطاف، ولكن صلح الكيس، ما تخليش حفرة، ما تخليش طريق مشوه، ما تخليش شي تيران اكسيدونتي ما نجموش نتعداو فيها الا بشق الانفس. والمواطن راهو يعاني الامرين. وزاد كيف بربي حافظوا على رزق الدوله، حافظوا على مكاسب الدوله، حافظوا على سيارات الدوله واليات الدوله، لانه سياره ستيغ وسياره سوناد ومختلف السيارات الاداريه والوظيفيه وغيرها والحافلات كيف تمر من هذا الطريق وتتضرر جراء هذا الضرر الحاصل الموجود في الطريق جراء تلك الحفر، راهي تتضرر الأسطول. وراه بعد ايش يقول والله الكار عدمت ولا الكرهبة الإدارة عدمت ولا كرهبة الفلاحة عدمت، ومعناش باش نمشيو نعملوا معاينة ونعملوا فيزيت ونراقبوا ونلقحوا وإلى آخره، خطر كلها مربوطة ببعضها. الحفرة مربوطة بالسيارة، والسيارة مربوطة بالمسؤول، والمسؤول مربوط بميزانية الدولة، والميزانية الدولة مربوطة بالأداء على المواطن، والمواطن مربوط بلقمة العيش وبرشة مصاريف عليه. ألور دعوة بكل لطف بكل حب لهذه للمسؤولين الكل، إذا كنت تحبوا الوطن بتاعكم بالحق وتراو في رواحكم كونكم انتم مسؤولين،

وأنتم مركوز الدراب بتاع تونس على بيرواتكم وعلى إداراتكم، وماذا بينا كي تاخذوا قرار خذوا كامل، خذوا من جميع جوانبه، مش نعملوا في حلول ترقيعية ولا حلول وقتية مفيدة نحي الشطر المشكلة وتقعد في مشطر آخر. يعني كما جبل الجليد فيما عشر فوق سطح البحر وتسعة الأعشار بتاعه تحت سطح البحر، ألور راهو كي تنحي دودان وتخليها كيك راهو تأثر سلبا على الدورة الاقتصادية كاملة، راهو مش كان على المواطن على خاطر اكلي بيصدر شونج هكية اللي مش يبدلها لمورتيسور ولا غيره ولا ديسك، رانا ما نش نصنع فيه هنيك بكل أسف وبكل ألم وبكل مرارة، رانا نجيبه فيه من برا، كي نجيبه فيه من برا نجيبوه بالدفيز بالعملة الأجنبية بالعملة الصعبة، نمشي نجيبوا العملة الصعبة نبيعوا في زيتنا نبيعوا في قمحنا مش نبيعوا في زيتنا وبرتقالنا ونبيعوا في كل شيء باش نجيبوا باش نوفروا، وعمالنا بالخارج قاعدين يسعوا باش يجيبوا، ماذا بينا نحاولوا نستحفظوا نحاولوا نطوروا بلادنا ونصلحوا بلادنا. هذا ربما موضوع نحب نحكي عليه هيك مش بعجالة، ولكن الحقيقة شيء أسف خاطر كين تعديوا في الكياسات راو كم كبير من الأهمال ومن اللامبالاة بمقدرات هذا الشعب. زاد توكية تول بيريود هذه امتحانات الكلام ده، ان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله ربي ينجحهم، وماذا بينا لو كان النظام التعليمي الموجود يتم مراجعته في اقرب الاجيال، لانه حسب مرة وحسب ما اجمع عليه الناس كل هو كارثة بجميع المقاييس، سواء على مستوى المناهج المدرسية سواء على مستوى التأثيرات الحينية الوقتية ولا تأثيرات على المدى المتوسط والطويل. فاصل قصير ثم راجعين في بقية فقراتنا.

0: برنامج جفريات يرجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زون تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: برنامج جفريات

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.
2: وسمع الصوت.
1: انتم تسمعوا في برنامج أفريات من 11 الماضي ساعة مع فؤاد بن عبد الجليل.
3: أهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم من جديد في برنامج أفريات. مازلنا مواصلين معكم في ساعتنا الأولى في برنامج أفريات. للتواصل معنا ما تنساوش تتصلوا بنا على 71 134 396، وإلا تنجم تخلونا مساجاتكم على تطبيق الواتساب 29 29 66 68، وإلا نجموا زادة كيف تخليوا كومنتاراتكم، تعليقاتكم، جميع استفساراتكم تحت أفيش برنامج أفريات، تلقاوه في على الباج أوفيسيال راديو رام فام. توكاية وقايت أستيس دو جور.
0: أستيس دو جور. أستيس دو جور.
3: في أستيس دو جور سعادة برشا باستقبال ضيفنا سي معز الرويس، تقني سامي في البسنة. أهلا وسهلا سي معز.
4: السلام. مرحبا سي فؤاد.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بي. نورتنا بالحضور معنا. شكرا. سي معز، يعني شكرا. كانت عنا لقاءات هاتفية قبل. اليوم بحدينا في الاستوديو مش نكملوا نحكيه ونواصلوا في الموضوع اللي حكيناه الأسبوع اللي فات اللي هو النباتات الاستوائية. الأسبوع اللي فات حكينا على النباتات الأشجار المثمرة والثمار الاستوائية الموجودة في تونس وأغذيت الحقيقة حدائقنا وموجودة في مختلف البلاد التونسية. اليوم مش نحكيه على نباتات الزينة الاستوائية اللي ربما احنا استنسنا بها في حدائقنا، ولكن هي بالأساس نباتات استوائية. كيما شنو مثلا سمعت نجم ونعرفوا عن الموضوع هذا؟
4: شكرا سي فؤاد. بالنسبة لنباتات الزينة الاستوائية نجم نصنفوها مثلا بار كاتيجوري.
3: أي.
4: نبدأ كما نقولوا نجم نذكر مثلا الصنف الأول مثلا أشجار النخيل.
3: أي.
4: فما برشا أشجار نخيل تو استوائية عنا ولات موجودة في تونس.
3: مه.
4: على غرار
3: لاريكا
4: مثلا. لاريكا بها باش نجيو هذيك في النباتات الداخلية. عنا نخيل داخلي وعنا نخيل خارجي.
3: أي.
4: في النخيل الخارجي عنا النخيل معناتها لا يعلى برشا اللي هما كيما نقولوا لي بالمير ويال الاكثريه اللي قاعدين نستعملوا فيهم.
3: يعني كي نخلي نشوف فيه مش تاعنا هكايا ولا فما كي نخلك كيما المروحه كل الورق دوك المروحه
4: هذاك هو في الاصل في الاصل امريكي لكن موجود في تونس من قديم الزمان.
3: اي
4: هذيك تسمى واشنطنيا.
3: واشنطنيا.
4: واشنطنيا هذيك عندنا قديمه في تونس.
3: اي
4: هي والفينيكس هذو مزوز عنا قدوم في تونس.
3: ايه الفينيكس؟ كيف
4: الفينيكس اللي هي ورقتها كالجريدة متاع النخلة العربي.
3: أي؟
4: فيها زوز أنواع، فيها الجريدة العربي نخل العربي متاعنا الفينيكس داكتيليفيرا اللي ورقته الدق.
3: أي؟
4: وفيه الفينيكس كاناريانزيس اللي هو من جزر الكناري أصله من إسبانيا.
3: أي؟
4: ورقته رطبة وفيها شوية شوك في الباز متاع الورقة كهو معتها. هذو يعني مقدوم متوانسة.
3: يعني تون خلنا رو مثلا تون ناخذ مثال على في في في مساكن سوسة المنستير. يعني رو فما نخل موجود هكايا نخل بتاعنا وإلا هكايا نخل زينة أمبورتي.
4: هو في الأصل في الأصل معناها جانا من برا لكن عنده
3: عنده برشا
4: معناها متأقلم معانا ونجم نقوله ولا تونسي فهمت.
3: أي
4: والأصناف اللي دخلت جديدة الاستوائية هي كما نقولوا النخيل اللي ما يعبر عنه معناتها يقولوا له البالمير رويال.
3: اي
4: والا البالمي فوكو كوتي.
3: اي
4: والا البالمي كما نقولوا ال فما لي بالمي نان زاد.
3: اي
4: القصيرة معناتها ما تفوتش 3 متر و4 متر.
3: مه.
4: وكل نخلة وين نحطوها معناها عندها لومبلاسمون نتاعها في الحديقة.
3: مه.
4: فما حتى نخلى النجم نحطوه في المحابس
3: في اي فما فوالا ريت فما نوع تاع نخل يشبه النخل يقعد قصير نورمالمون كيكا سي معز.
4: هذيك هي فصيلة أخرى من عائلة ليفوجير.
3: أي.
4: واحنا ديما نعملوا كونفيزيون بينها وبين النخل. هي منظرها كي النخله تتسمى سيكاس.
3: اي
4: هذيك من عائله ليفوجير معناتها بوتانيكمون معناتها كلاسي مع ليفوجير.
3: أه.
4: بقينا هي قاعدين نستعملوا فيها عباره نخله وهي جميله برشا ومزيانه برشا.
3: اي بي بخلف النخل عنا عن فما نخل يعيش في الداخل؟
4: عنا انواع متاع نخيل تعيش داخليه كما نقولوا في الصالونات في الادارات. المهم نوفروا لها الاضاءه الكافيه متاع ضوء اشعه الشمس باش تجم تعيش وكهو تعيش داخليا ممتازه بالكدا كما الاريكا كما البالمي بومبو كما
3: ما تكبرش برشا هذه
4: ما تكبرش كي تبدا في المحابس ما تكبرش
3: والمحبس يقلقش يعني تنجم تلقى لي بزوان تاعها في محبس ولا محبس لازم يكون كبير برشا عادي؟
4: لا مش بالضروره المهم كيما نقولوا نحرصوا على التغذيه نتاعها كيما نسقيوها نعطيوها كيما نقولوا مره في الشهر نعطيوها غذاء خاص بها اسمده خاصه بها.
3: شنو نلقاو اخر
4: بعد النخيل؟ نجيو للاشجار. الاشجار الكبيره اللي تفوت 7 متر وفي الارتفاع نتاعها نلقاو عدة أشجار زادة دخلت لنا لتونس جديدة استوائية. على سبيل الذكر مثلا نذكر شجرة الديلونيكس وإلا شجرة الكوريزيا، هذوما شبيهين برشا بشجرة معروفة برشا في تونس اللي هي شجرة الجاكارندا.
3: الجاكارندا كانت موجودة برشا في مساكن كانت، ولكن ذولي مازلت كعبتين حاجة كما هكا ما عادش برشا. الجاكارندا نذكرها قبل، نذكرها حتى في شارعنا وين دنقل كوين بالضبط، برورو العطريه برورو وين نو فما تو دجاج. قبل كنت فما واحده يظلي جاكارندا غاديك حسب ما نذكر وتو فما واحده في شارع البيئه مازالت كعبه
4: يظلي كانت زاده في الروضه نتاع السوق، كانت مزروعه تقريبا في الروضه حديقه الروضه نتاع السوق.
3: تو في سوسه مازالت موجوده وين ليكول دي سور مازالت موجوده جاكارندا
4: ورا ديوان الزيت زاده فما نهج مزيان برشا في الجاكارندا.
3: الجاكارندا الورده بتاعها موف
4: بنفسجي هوني
3: تكبر هي برشا والورده بتاعها موف،
4: والخاصيه نتاعها كوني كيما نقولوا في دخول فصل الربيع قبل ما تطلع الاوراق تطلع نواره، معناها تكون الشجره اغصانك هو من بعد تتكسال كلها بالازهار البنفسجيه ومن بعد تخلط الاوراق.
3: هي شجره معمره سمو هذا،
4: شجره معمره وكبيره برشا تكبر برشا وتعمل الظل
3: العروق بتاعها توكي ديما عندنا مشاكل احنا توكي في الاشجار هذه. العروق يقول لك لا ولا تقعد اثرت على الحيط اثرت على البنيه. عروق هذه تاثر على البنايات الجاكارندا؟ نحكي على الجاكارندا.
4: لا الجاكارندا ما تاثرش، وحتى الاصناف اللي ذكرتهم تو هذوما جدد كيما الديلونيكس. الديلونيكس هي شجره شبيهه برشا بالجاكارندا، الازهار نتاعها زاد شبيهه بالجاكارندا اما لونها حمراء.
3: اني الذي ديلونيكس
4: ديلونيكس
3: كيف اني الازهار
4: ازهارها كيما تشبه برشا للجاكارندا اما ذات لون احمر جميل برشا وتعمل بعد الازهار تعمل الزريعه نتاعها في شكل قرون كيما الخروب كبار. فهمت؟
3: هذه تطلع شكل تلقاها كيما السفافد هكا كيما السفود وتلقاها كلها حمراء هكا نوار حمراء تلقاها طالعه.
4: لا هذيك حاجه اخرى، هذيك فرشاه الزجاج. هذيك سي لو كاليستيمو.
3: فوالا نكون خلطت بيناتهم.
4: الديلونيكس هذه تكبر اكثر من الكاليستيمو برشا، تعلى برشا الفوق تعطي برشا ظل وجميله برشا، والنواره نتاعها تلقاها كيما نقولوا في الاطراف. معناتها كي الباراسول تغزلها حمراء.
3: الاشجار هذه متوفره عندنا في الاسواق بتاعنا، يعني نجم ممكن نمشيو للبيبينير نمشيو للفضاءات اللي تبيع في الاشجار نلقاها موجوده.
4: مش برشا
3: طريقة التكاثر يعني الاستكثار منها والاستنباد يعني صعيب؟
4: لا مش صعيبة، ما مازالت ما كثرتش برشا في تونس. تتكاثر بالبذور هي سهلة.
3: فهمت؟ يعني كي تزرع بذور تنبت نورمال،
4: تنبت عادي ولا تستحق لا تلقيم لا حتى شيء. فهمت؟ وبخلاف الديلونيكس هذه فما شجرة الكوريزيا. الكوريزيا هذه زادة شبيهة بالديلونيكس، هي نبتة استوائية تنبت في الدول سورتو وين فما وين يعيش الفيل. حيوان الفيل. وهي فيها خاصيه معناها الشجره هذه كوني الترون تاعها العتقه تاعها سبحان الله تعمل كيلم سامر هكا شوك كيما شوك الورد وغليظ كبير برشا. الفيل كيف يحب هكا باش يحك جلده يمشي لك الشجره هكا يتحكحك عليها.
3: بينما
4: هذه خاصيه نتاعها، هذه زادت وجدت عندنا في تونس، ازهارها جميله برشا معناها ازهارها تطلع في اللون الوردي مزيانه برشا. تبقينا ما نجموش نزرعوها بارتو، يلزم في بلايص هكا
3: كبيره
4: وبعيده وكيما نقولوا في حدائق كبيره برشا، نخافوا على الصغار وحتى على الكبار تخوف الحقيقه. ماشي نتاع شوارع
3: هي موجوده هنا في تونس.
4: موجوده
3: به. شنو نجم نلقاو اخر يعني؟
4: بعد الأشجار نزيد ونهبطوا شوية في العلو ونلقاو الشجيرات
3: بي ومزلنا في الأشجار.
4: نعم.
3: الفوكيوس كي تسمى
4: فيكيوس
3: ما هوش تونسي، هو نبتة
4: في الأصل، في الأصل ما هوش تونسي.
3: في الأصل منين أصل
4: استحاء تونسي؟ الفيكيوس الأغلبية أصله إفريقي،
3: إفريقي يعني إفريقي. استوائي زادة نوعا ما،
4: فيه الاستوائي، فيه فيكيوس اللي يجي من الأمازون في الأصل، اللي يصنع اللي يخرجوا منه المادة اللي يصنعوا منها المطاط، هذاك الفيكيوس.
3: بربي فما شجرة بحدا ستات ورقتها كبيرة هيك، شنية بربي
4: هذيك؟ سيتان فيكيوس إلاستيكا، هذيك فيكيوس إلاستيكا، هذيك شجرة تكبر برشا تعطي برشا ظل.
3: بالضبط، خاطر ورقتها كبيرة، حتى في حتى في الحي موجودة، في الجردة
4: موجودة،
3: موجودة منها كعبتين تقريبا
4: موجودة. هذيك عروقها
3: تأثر
4: IVT معناتها بحث البني، الحقيقة ماذا بينا نبعدوها على البني، لكن يعني نستعملوها في الفضاءات وين نستحقوا ظل ديما ممتازة برشا. هي بطيئة في النمو، بطيئة في النمو، تبقينا كيف تكبر
3: تكبر ممتازة. تكبر يعني ممتازة الحقيقة، ورقتها
4: ممتازة.
3: ورقتها
4: ممتازة.
3: كبيرة وشجرة ممتدة يعني وارفت الظلال كما نقولوا باهية.
4: صحيح.
3: ما فيهش نوار يظهر؟
4: لا، ما يعملش أزهار،
3: ما يعملش أزهار،
4: ما يعملش أزهار، يعمل هو من نفس العائلة متاع الكرموس.
3: أي يعمل
4: كان تثبت فيها تعمل كعيبرة صغيرة، تكون كرموسة صغيرة قد كعبة الحمص.
3: أي ما تتكلش،
4: ما تتكلش.
3: وهذا به بعد الأشجار شنو نلقاو سي معز؟
4: نلقاو الشجيرات، تو نزيدو نهبطو اللوطة شوية، نلقاو الشجيرات.
3: أي
4: الشجيرات هما تاع الزينة، هذوما فيهم شجيرات اللي يزينوا بالأوراق متاعهم، فيهم شجيرات اللي يزينوا بالأزهار متاعهم، وفيهم حتى شجيرات اللي أزهارهم يعملوا ريحة فواحة برشا.
3: أي
4: على غرار كما نقولوا شجرة، سامحني الأسامي كلهم لاتينية، معنى بلوميريا، عندنا شجرة البلوميريا هذه.
3: باهي فما باهي ميسيرش، خلنا نسألك عن سؤال المود ساعات تجيني هيك على الطاير. مسك الليل،
4: مسك الليل
3: اسكو دوريجين نتاعها عندكش فكره منين؟
4: ميديترانيان،
3: متوسطي،
4: حوض الابرد، البحر الابيض المتوسط.
3: ماهيش اصلا ماهيش تونسي،
4: النجم نقولوا تونسيه خاطر هذوما من نباتات حوض البحر الابيض المتوسط، معناها نلقاوها في شمال افريقيا وجنوب اوروبا وكله. نجم نقولوا تونسيه
3: خاطر توكيك مسك الليل يعني تعطي ريحه فواحه للغايه، يعني
4: تعطي ريحه فواحه.
3: الشارع كي تلقاها موجوده في دار الشارع كل تلقى ريحته فواحه مسك الليل، سيرتو في الصيف معك النسمه ومع البرود الحقيقه فهم يعني رائحه منعشه للغايه،
4: خصوصي كي تبدا ريحتها جايه من بعيد، معناها كي تقرب لها قويه شويه.
3: من بعيد تقعدك في الشارع صدقني ريحه محلاها وفاوحه وبنينه يعني،
4: وتنور في نفس الوقت معناتها مع الفل والياسمين، معناتها يبدا كوكتيل مزيان،
3: يعطي ميلونج مزيان. والله ما حوجنا هو سي معز الاشجار في شوارعنا، را لو كان نقوموا بحمله اللي هو نزرعوا قدام كل توكي عندنا تروتوارات وموجود، علاش تروتوار تقع محرده بالسيمان وبالجور وبالترشنوه علاش مش كل التروتوارات تتزرع بمسك الليل، تتزرع بالرنج، تتزرع بالزيتون، تتزرع بجميع الاشجار هذه، تنجم تعطي اكسجين، تنقص من اكسيد الكربون، تطيح من التمبيراتور اصلا، تستجلب الامطار وتكون منظر الحقيقه اخضر، فضاء اخضر نجم نعيشوا فيه.
4: ومن المستحسن زاده يكون فما تنسيق، توكي ناخذوا مثال نهج جديد ولا ماهوش مزروع وباش نزرعوه، ماذا بينا يكون فما تنسيق، معناها مش مثلا انت زرعت حاجه واني زرعت حاجه وهكا زرع حاجه حتى المنظر العام ما يطلعش مزيان، لازم فما تنسيق باش يكون حتى المنظر جميل، حتى تو تلقاك ماشي مثلا ساعات في بعض الطرقات، طرقات مثلا تحلت جديده ولا حاجه، كل مواطن
3: يزرع على كيفه،
4: يزرع على كيفه الحقيقه. الذوق نتاع معناتها النهج تلقاك متعدي فيه، ما فماش تناسق وما فماش جمال،
3: يكون فما ارموني في
4: يعطيك الصحه. معناتها من المستحسن كما نقولوا يكون فما تنسيق مع البلديه، ولا مثلا يحبوا مواطنين يزرعوا مش مشكل. اما ماذا بينا ننسقوا هكا باش تطلع حاجه وموها نعملوا حاجه مزيانه.
3: هو ماذا بينا لو كان البلديه في هذا الاطار هي ربما تقود حملات التشجير، هي تنسق مع الغابات مع الفلاحة باش هي تحط
4: مع المتساكنين زادة
3: مع بطبيعة الحال مع المتساكنين. المتساكنين هم العمود الرئيسي والفقري لهذه الحملات هكا، حملات النظافة، حملات التشجير، ومع المجتمع المدني ونحاولوا نقودوا حملات لتشجير المدن بتاعنا، شوارعنا، ديارنا، أمخير ولا سيمان. والله بالحقيقة مقرف للغاية، يعني المدينة كلها ولات جري بالسيمان وحمرة باللجور يعني بارتو،
4: وصيفنا صعيب معناها.

0: محطة نقل الريفي غادي كي وراء محطة الكار هكا أموها منعها هكا. علاش الأشجار يقصوا فيها بك الطريقة الحادة؟ الحقيقة أني سؤال طرحته قداش مرة وجيني وجيتني الحقيقة في نصير عمليات الزبيرة بتاع الأشجار والقطع برشا مواطنين حقيقة يتشكى ويعرضوني في الشارع فؤاد بربي إيش بيش جر يقصوا في كيك علاش يحرموا فينا من الظل علاش إن كذا. سؤال أنت كتقني أسكو عملية الزبيرة هكي اسكو صحيحه والا فيها تجني على الاشجار؟ بكل صراحه
1: والله بكل صراحه سي فؤاد تو مثلا اذا كان ما تشكلش معناتها عائق في الطريق
0: اي
1: مثال باش يتعدى كاميون عالي باش يتعدى من عش انت معناتها انت والطريق فهمت
0: باهي
1: من المستحسن نخليهم الحقيقه
0: باهي يا سيدي نزيدك زياده الجر الا موجود في ساحه الحريه قبل المعتمدي
1: اي نعم
0: اسكو مثل اختر على الطريق؟
1: لا بعيد
0: ما يشبيك تقصو كيك
1: بعيد.
0: السؤال اني حاب نفهم معليش شو اللي مقلقك فيه؟ فيه العصافر فيه الظل فيه الاكسجين يمصلك الاكسيد الكربون تمشي تقصو تخليهم كي الصوابع كيك طالعين شنية الغاية؟ الغاية الجمالية شنية هي؟ الغاية البيئية شنية
1: هي؟ تو الشجرة كي تتشذب معناتها فما بلاصة يلزمها تتشذب فيها
0: باي
1: فما بلاصة وفما اماكن كما ذكرتها انت حتى كان مثلا
0: تكبر وتتحل
1: نشذبوها بطريقه الا كيما نقولوا باش نعملوها كي الباراسول نلصقوهم لبعضهم تجم تصير بقينا تحب لها وقت الحكايه
0: إيه يعني كل عام يصير بنفس الطريقه الحاده زبيره حاده
1: يعني والله للغاية. عندي ملاحظه واحده في الحكايه هذه نتاع التجديب التوقيت
0: اي باهي قول
1: التوقيت ماذا بينا يكون ديما في السيزون البارده ما يكونش في
0: الصيف
1: ما نقربوش الصيف ونشذبوا هذه الملاحظه اللي نحب نقولها هنا
0: اي والله احنا يجي السخانه باش العباد تظل نجي نقصوهم الكل
1: والله هذيك الملاحظه الوحيده اللي عندي اما الطريقه الاخرى تجم تصير معناها النجم و
0: اماخير جماليين على مستوى الجماليه اماخير الكون الشجره كبيره وتظلل وتعطي الغايه بتاعها من زراعتها ونقصها بك الطريقه الحاده أقوله هو أمضي بار شعرينا فيه دايما بس من نكثروش في الموضوع بينكملوا في الأشجار الشجيرات الأخرى ألا مازلت يعني فما برجة أشجار الحقيقة هو سي معز درجة موجودة في حدائقنا وفي ديارنا وفي فضاءاتنا اللي هو استنسنا بها ولكن هي أصلا استوائي كيما شن نلقاو
1: عنا مثلا برجة أنواع متاع ياسمين مثلا هي. موجودة في ديارنا
0: هي.
1: اللي هي أصلها استوائي على سبيل الذكر فما لو جاسمان دو مدغاسكار هذا نوع متاع ياسمين
0: اي
1: الزهرة متاعه تشبه للفل
0: اي
1: تتسمى باللاتينية ستيفانوتيس فلوريبوندا
0: اي
1: تطلع اشكاك كما الفل وكعبته طويلة هيك قد الصبع
0: اي
1: وفاوحة برشا هذه توجدت تو عندها مدة في تونس ولات عبارة تونسية قديمة برشا فهمت
0: لونها كيف انه ابيض
1: لون ابيض
0: اي
1: وفاوحة بالقدا معناتها تنور في الصيف تنور في الصيف
0: اي
1: فما زاد عنا تو دخل جديد زاد عنده مديدة لتونس لو جاسمان يتولي
0: اي
1: جاسمان يتولي هذه نبتة متسلقة
0: اي
1: تزهر تو معناتها في شهر افريل ماي تو معناتها اون بلان فلوريزون تو
0: اي
1: زاد ازهارها جميلة برشا وفواحة برشا من بعيد تشم ريحتها بالقدا
0: اي
1: اش عنا اخر في ال
0: عندك البوغونفيلي زاد يظهر لي زاد ماهوش هو نبتة استوائية على حسب ما نذكر
1: هو في الاصل بوغانفيلي جاينا من الدول الاسيويه
0: اي
1: يجينا من ماليزيا ويجينا من الدول هذيك فهمت في الاصل وحتى تو احنا تو استنسنا بك الالوان اللي عندنا تو مثلا في البوغانفيلي كيف نشوفوا في تونس عندنا اربع ولا خمسه الوان اللي مستنسين بهم عندنا كالموف اللي نسميوه بوغانفيلي سيدي بوسعيد متسمي على سيدي بوسعيد هذاك خاطره مزروع برشا في سيدي بوسعيد وعندنا الالوان الاخرى معناتها من الابيض للبنفسجي للوردي للبرتقالي للاصفر تبقينا توكي تشوف في الدول هذه اللي قلتنا كما في ماليزيا وكل تشوف فما الوان الحقيقه مش حتى كان الوان الازهار فما حتى الوان الاوراق معناها ولات فما قام جديده مزيانه برشا في البوغانفيلي ان شاء الله يوصلونا هذوما مازالوا ما وصلوناش
0: مش موجودين
1: مازالوا فما برشا دي نوفوتي مزيانين برشا برشا
0: وينجم يتأقلموا مع المناخ تاعنا.
1: البوغانفيليا ديجا متأقلمة ما عندهاش حتى مشكل.
0: واضح به عندنا حاجة أخرى سي معز
1: جست يقعدوا النباتات.

0: الداخلية اللي نجم نحطوهم كما نقولوا في الـ في الـ
1: في, الـ في الدار من داخل في الصالة
0: في الصالة بالضبط كما نذكر على سبيل المثال كما نقولوا لي زوركيدي ولا
1: اي هذول ليش يستحقوا مثلا النباتات الداخلية سي معز يعني
0: يستحقوا ضوء الشمس مش الأشعة الشمس المباشرة ضوء الشمس
1: اي
0: والماء ماذا بينا ديما نسقيو ماء معدني ولا ماء فسقية
1: خاطر ما يحبوش الملوحه
0: يتاثروا بالكلور وبالملوحه وكل
1: يعني ماذا بينا كان عندنا ماجل او فسقيه ولا صنداج نسقيهم من غادي
0: وماذا بينا زاد حتى بخلاف سقيانهم فشفاشه هكا ديما الواحد يبخها شويه خاطر هي الموطن الاصلي نتاعها استوائيه تقاها تحت الاشجار في الغابه تلقى فما رطوبه مرتفعه دونك احنا نحاولوا نعملوا لها كرياسيون تاعك الرطوبه هذيك نفشفشوا عليها الماء حتى مريره ولا اثنين في النهار
1: واضح شكرا لك سي معز على كل هذه المعطيات هذه كان عندنا في استوديو دو جور
2: استوديو دو جور
1: مازلنا مواصلين معكم في بقيه فقراتنا في برنامج جفريات حتى الماضي ساعه فاصل قصير ومخليكم معنا ما تبعدوش
2: برنامج جفريات يرجع لكم بعد شوية
3: بقية الشهر على لارم افام كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
2: قريت لاسعاد كل بيت
4: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
2: برنامج جفريات يرجع لكم بعد شويه

0: aromafm.net.
1: aromafm.net.
0: تقيت الشهر على ميرم اف ام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
4: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: أنتم تسمعوا في برنامج أفريات من 11 الماضي ساعة مع فؤاد بن عبد الجليل.
5: أهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم من جديد نص النهار ودقيقة، مثلنا مواصلين في ساعتنا الثانية في برنامج أفريات. للتواصل معنا نجموا تطلبونا على 71 134 396 وإلا تبعتونا مساجات على تطبيق الواتساب 29 29 66 68. أيضا تنجموا تخليونا تعليقاتكم كومنتاراتكم تحت أفيش برنامج أفريات تلقوها على الباج أوفيسيال راديو رام اف ام. مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات أينما كنتم، فين توصلتكم صوتنا على 99.8 وإلا على 3W رام اف ام.net. توقيت حديث القانون.
3: حديث القانون. حديث القانون.
5: حديث قانون سعداء برشا باستقبال صديقنا المحامي زياد الطاهر. أهلا وسهلا أستاذ.
6: مرحبا سيفوت.
5: أهلا وسهلا. صديقنا إيهاب براوي في القسم التقني وفي الإخراج وفي الترحاب يعني وتصفيقة كبيرة سيهاب. أهلا وسهلا. واختيار الحقيقة موفق في الأغاني. سي زياد مرحبا بيك.
6: مرحبا يا سيدي.
5: اليوم مش نواصلوا في موضوع اللي حكيناه على امتداد تقريب 3 أسابيع. اليوم مش نحكيه على عقد الشغل وإنهاء عقد الشغل. عقد الشغل اللي هو كيف يشوف عقد الشغل هذا؟
6: هو مثل جميع العقود، معناها يوفى، ينجم يوفى باتفاق الطرفين أو بتعسف أحد الطرفين.
5: خلينا في بالاتفاق، يعني يتفقوا يمشيوا بصفة رضائية.
6: بصفة رضائية، مثال أنه العامل اللي قدم الاستقالة متاعه يقبلها معناها المؤجر متاعه.
5: به
6: فهمني. وفما ساعات تكون انه زاد المؤجر يقول له انا معاش حاشي معناها في البيك في المكان هذايا وليت انت عبء عليا، معاش مستحق للبوست هذيك لي ظروف عمل معينه، يقول له هات معناها ونعطيك انا معناها مستحقاتك الشغليه وتمشي على روحك. يوافق الطرف الاخر تنتهي العلاقه معناها.
5: هو قبل من في الاستقالة تستحق غرامة، تستحق
6: يعني الاستقالة هو معناه أنه الأجير يقدم مطلب لمؤجر ويطلب معناها يقول له راني معاش نحب نبقى لهنا في العمل متاعك معاك، وبالتالي ما يسحقش حتى غرامة لهنا. انه المستحقات نتاعو اذا كان عنده حاجه متخلده بذمته ماخذهاش، شهريه ماخذهاش، يوم عطله مش خالص، سوايع زايده مش خالصين، يعملوا السولدو تو كونت معناها تصفيه الحساب هذايا. فهمني، ياخذ معناها الحاجه اللي ناقصه نتاعو ويقصد ربي، معناها ما فيهش
5: غرامات،
6: ما فيهش تعويضات ولا غرامات، لانه اراده معناها
5: منفرده
6: احاديه الجانب من طرف الاجير.
5: العارف ينجم يرفض الاستقالة.
6: ينجم يرفض الاستقالة
5: وينجم يتشبث الأجير بالاستقالة
6: بالطبيعة. ما هو معناها هذين نحن نحكيه من ناحية شكلية
5: أي.
6: لأنه في معناها الأجير كي يعزم على الاستقالة
5: أي.
6: لهنا عنده التزامات يلزم يقوم بها وهي معناها إحالة المهام إلى معناها من سيخلفه في ذلك في تلك الخطة. إذا يعني كان
5: مش عمل باساسيون
6: كيما باساسيون
5: أي.
6: إذا كان عمل الباساسيون تاعو والمدة سواء شهر ولا شهرين ولا ثلاثة تبعا للاتفاقية المشتركة اللي تنطبق عليه هي المدة معناها المعمول بها العامة هي شهر، لكن فما اتفاقيات تتنص على شهرين وفما اتفاقيات تتنص على ثلاثة أشهر معناها مدة باساسيون هذه.
5: أنت
6: والمجال أنت والقطاع أنت والقطاع ألور لهنا يخلي له عمل له المطلب
5: أي.
6: يخلي المجال نتاع هذيك مدة تمرير المهام ويغادر المؤسسة بطبيعة إنه يوافق المؤجر شيء جميل وما يوافقش معناه ما يعطلش الأجير في الخروج ضرورة إنه ما ثميش تو معاش نحكيه على قطع تعسفي لعقد الشغل بناء على إنه هالقطع ذا خطر القطع التعسفي لعقد الشغل كيبدأ في محدود بمدة أنا عندي معاك مثلا عام بزلنا كبدينا فيه العام وتقول لي نحب نبطل لا يزمك تكمل العام كامل وما تجيش تعمل لي استقالة وتخرج. أما كي نبتوا نحن في علاقة مستمرة
5: أي.
6: كما معناها تولينا المبدأ هو الاستمرار معناها
5: في العلاقة الشغلية
6: فإنه تحب تبطل حقك باش تبطل فما أسباب أخرى معناها أما حق المؤجر إنه تعمل له تمرير مهام لمن سيخلفك في ذلك في تلك الخطة
5: يعني مش تبطل تو دانكو تخليه كيك واحد لك البوست كي فارغ
6: باكونت هذاك يولي قطع تعسف في العلاقة الشغلية
5: يولي كي نحكيو على العقد محدد المدة كما قلنا إذا كان فما قطع نكاية إيش يستحق الأجير مثلا
6: بالنسبة للعقد محدد المدة هذا ما حكينا عليها فيه سيفويد كيفاش انه يصير هذا في محدد مدة استثنائيا فيك العمل الموسمي ولا زيادة خير عادية في الانتاج ويلزمها ترخيص وكذا وكذا لكن ينجم يكون في حتى في خلال هذاك معناه فما قطع تعسفي فانه الغرامة اللي يدفعها الأجير لمؤجري هي ما تبقى من ذلك العقد ديما المدة المتبقية من ذلك العقد
5: بالضبط حتى توكي زادة فيه حتى في القانون الجديد هي فما مدة تجربة اللي هي بستة أشهر نجم تكون يعني نعملوا عقد شغل لمدة ستة أشهر تعتبر كفترة تجربة باش نجرب ربما تمدد لمرة واحدة هي عملنا ستة شهور وزدنا قلنا برد خلنا نزيد ثابت
6: ديما فهم الأجيال هذيك تو مثلا في مدة التجربة حكينا على الأجيال متاع 15 يوم 15 يوم اللي يلزم كل واحد معناها اللي يرغب في إنهاء مدة التجربة يعلم الطرف الآخر قبل ب 15 يوم إذا كان ما يعلمش الطرف الآخر بمدة 15 يوم فإنه ملزم بدفع قيمة ذلك تلك الفترة اللي هي 15 معناها نص الأجر متاع شهر
5: به هذا في ربما في الإنهاء العلاقة بصفة ودية بالاتفاق الطرفين ولكن النجم نلقى وزاد إنهاء العلاقة الشغلية بصفة منفردة وحديدة جانب من طرف المؤجر اللي هو العرف قالوا سيدي برا روح بصفة سند يكون بتعسف صفة تعسفية أو ربما زاد بسبب أخطاء يرتكبها الأجير نحكيه خلينا بصفة تعسفية بصفة تعسفية هذا المؤجر العارف مولا الشركة خدام ما نعش ما ظهرلوش سيدي قالوا برمشي روح شو ينتج عليه
6: بطبيعة القطع التعسفي للعلاقة الشغلية من قبل المؤجر ينتج عليه إنه الأجير يصبح محق في معناها في الاتصال بتفقدية الشغل يعلمها يحيطها علما بوقوع هذا التجاوز ونجم يمشي زادة كذلك مباشرة إلى الدائرة الشغلية فين مقر العمل متاعه ويرفع قضية مباشرة معناها من أجل القطع التعسفي للعلاقة الشغلية اللي معناها في صورة معناها تقتنع المحكمة وتجد أنه فما هناك قطع تعسفي للعلاقة الشغلية فإنه هناك غرامات تثقل على كاهل المؤجر بذلك بسبب ذلك الطرد. إذن نحن عنا قطع تعسفي للعلاقة الشغلية يكون بدون احترام معناها بدون وجود سبب لي وينجم يكون قطع تعسفي للعلاقة الشغلية دون احترام حتى الإجراءات أبسط الإجراءات معناها كما الوضعية اللي حكيتها سيادتك معناها يقولوا برا وحذي حتى معناها أبسط الإجراءات إنه يعرفوا بالهفوة اللي ارتكبها ويوجه له استجواب في المسألة هذه ما وقعش معناها احترامها لأن معناها قطع تعسفي معناها إجرائيا وموضوعيا.
5: هني كيف في هذا القطع التعسفي نرجع ربما هذا العامل ارتكب أخطاء يعني نوعية الأخطاء التي يرتكبها العامل كيف مهما كانت الفداحة بتاعها كلها أخطاء وبرا يعني وإلا فما كلاسيفيكاسيون فما تصنيف في هذه الأخطاء
6: بطبيعة الأخطاء معناها كل عامل معناها كل إنسان هو معرض أنه يرتكب أخطاء معناها الأخطاء تنقسم إلى نوعين فما أخطاء معناها بسيطة وفما أخطاء جسيمة الأخطاء الجسيمة معناها رتب عليها المشرع عقوبات من الدرجة الأولى
5: الأخطاء هذه البسيطة
6: والأخطاء الجسيمة رتب عليها المشرع عقوبات من الدرجة الثانية بالنسبة للعقوبات من الدرجة الأولى معناها هي تتراوح ما بين إنذار شفهي إنذار كتابي توبيخ طرد بيوم بيومين بثلاثة أيام إذا كان فتنة
5: ثلاثة أيام
6: أقصاها ثلاثة أيام
5: أي.
6: إذا كان جواب معناها الخطأ هذا بالنسبة للأخطاء البسيطة إذا كان الخطأ متاعه جسيم فإنه هناك معناها عقوبات أخرى من الدرجة الثانية وهي الطرد معناها اللي يوصل إلى 30 يوم ويوصل إلى العزل وإلى الحط من الدرجة هذوما العقوبات كلهم من الدرجة الثانية
5: وتقدير هذه تقدير الخطأ وتقدير العقوبة من طرف شكون يتم أستاذ
6: هو التقدير يكون من طرف المؤجر لأنه ولهنا المشرع حط مبدأ التناسب
5: أي.
6: ما بين الخطأ المرتكب والعقوبة المستوجبة فما مبدأ تناسب
5: أي.
6: الخطأ البسيط يستوجب عقوبة من الدرجة الأولى والخطأ الجسيم يستوجب عقوبة من الدرجة الثانية وهذا معناها مبدأ التناسب هذا يلزم يسعى في تحقيقه المؤجر
5: هو مثلا على فرضا يعني زوز خدامة في بعضهم في الخدمة اعتدوا على بعضهم بالعنف هذا ربما جبد حديدة جبد رخامة جبد لوحة وضربوا مثلا تلاك شو وصلوا في مشاحنة ضربوا على رأسه وحلوا غرز باريكزامبل مثال شو ينتج عليه هذا
6: معناها انت خذيت مثال واضح والوضوح متاعه نابع منيش منه هذا الفعل معناها مجرم أصلا في القانون الجزائي طنك هو مجرم في القانون الجزائي هو خطأ فادح بطبيعته معناها بصفة مباشرة وبصفة آلية معناها المؤجر ما يلقاش حتى صعوبة في تصنيف هذا الفعل سواء معناها هل أنه بسيط ولا فادح هذا فادح باعتباره مجرم أصلا الاعتداء بالعنف معناها باستعمال الحاد بطبيعته مجرم معناها ما ينجم يكون كان معناها خطأ من الدرجة الثانية موجب لكل العقوبات اللي تصل حتى للطرد النهائي
5: يعني
6: وذا معناها تختلف التقدير انه ياخو اقل عقوبة من الدرجة الثانية ولا اكثر عقوبة من الدرجة الثانية تخضع لتقدير المؤجر وانه اذا كان فما مجلس التأديب معناها هو اللي يقدر المسألة هذه
5: وزاد حسب زاد مثلا زاد سجله في المؤسسة حسب سلوكه حسب الاقدمية بتاعه حسب اسكو اول مرة صارت شي بروفوكاسيون يعني هذا كل يتم اخذه بعين الاعتبار
6: أما ديما تبقى معناها الفعلة هذه من قبيل الفعلة الخطأ الجسيم
5: مهما كانت الدوافع
6: أي مهما كانت الدوافع يبقى ديما خطأ جسيم
5: هو عدم ربما التقصير المتعمد أسكو هكا يعتبر من الخطأ الفادح ولا من الخطأ البسيط؟
6: طبعا هو الركن العمدي معناها يضفي على التقصير معناها جسامة الخطأ,
5: جسامة الخطأ
6: اللي فات أنه يبدأ. معناها هو في حقيقة الأمر معناها في مجلة الشغل تلقى في على ما تذكر الفصل 14 ربيعا وكذلك 14 رابعا يتحدث يعطينا معناها على سبيل الحصر الأشياء معناها الأفعال التي يمكن اعتبارها معناها أخطاء فادحة.
5: هو الحقيقة هو تصديق يعني نفس السياق أستاذ, هو محدش سبب وحددها كما قلت أنت القانون فصل 14 رابعا أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1994 مؤرخ في 21 فيفري 1994, يعتبر الخطأ الفادح من الأسباب الحقيقية والجدية التي تبرر الطرد. وذكر حداش خطأ كنت حب نسرده مستاذ اللي هما العمل أو التقصير المتعمد الذي من شأنه أن يعرقل سير النشاط العادي المؤسسة أو يلحق ضرراً بمكاسبها. هذا يا لول عندنا تخفيض في حجم الإنتاج أو نوعيته الناتج عن سوء استعداد ظاهر, عدم الامتثال للقواعد المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة أثناء العمل, أو عدم أخذ العامل ما يلزم من التدابير لتحقيق سلامة العمل المسؤول عنهم أو لصيانة الأشياء المناطة بعهدته.
6: هذا مثال واحد عندي, تقول له أنت يلبس
5: البس كاسك
6: معناها باش ما يطيحش عليك حاجة, وهو ما يلبسش معناها الكاسك ذاك, أو ما يلبسش الصباط اللي باش يحميه
5: بالضبط.
6: معناها يقول لك الدنيا سخونة ولا كذا, هذا خطأ جسيم.
5: سرتو أستاذ إذا كان النتيجة بتاعه صارت فما ضرر ليلو إلى الغير,
6: أكيد هي في الأخر مثلا نوع الخطأ هذا الهدف متاعه هو المحافظة على السلامة الجسدية للعملة
5: ولا غير.
6: إذا كان أنت ما تلبسش في حد ذاتك وإلا ما حتى النجم يتسأل عليها حتى المسؤول عليهم العمل كشبي العامل اللي يعمل تحت أمرتك مش لابس كذا كذا
5: مش لابس الكاسكة ولا مش لابس صباط سيكوريتي ولا كذا,
6: هذه حاجة جسيمة معناها, هذه أخطاء جسيمة معناها اللي
5: بالضبط.
6: فما برشا عملة يقول لك الدنيا سخونة ولا ليه أنا ما نحبوش الصباط
5: يقلقني ولا الكاسكة تقلقني ولا كذا,
6: لازم هذا ما متاع الحماية والسلامة المهنية لازم يتلبسوا.
5: هو حتى كي يجي تفقدية الشغل باريكزومبل وجي تعمل كنترول وتلقى مش لابس الصباط اللي لازم يتلبس وإلا تنو دو ترافاي
6: المؤجر يتعاقب فيها المؤجر,
5: يعطيك الصحة بالضبط,
6: صلت على خطايا
5: بالضبط خطايا مالية. زاد عن الامتناع غير المبرر عن تنفيذ الأوامر المتعلقة بالعمل والصادرة بصفة قطعية عن الهيئات المختصة بالمؤسسة التي تشغل العامل أو عن رئيسه.
6: إذن هي بتبيع هذا في صلب مفهوم عقد الشغل. عقد الشغل كما قلنا نحن سيفويد هو معناها أنك تاخد تعليمات من عند مشغلك المباشر ولا معناها
5: صاحب المؤسسة ولا العرف
6: ولا
5: المسؤول
6: المباشر عليك.
5: وعدم يعني تنفيذ القرارات يعتبر خطأ جسيم
6: بطبيعة مادام يقول لك ما اعمل لك الحاجة بالطريقة هذية, مادام عنده هدف معين معناه هو مسؤول عليها
5: بالضبط.
6: انت معليك نطبق التعليمات, انت وظيفتك مثلا باش تركب القطعة هذية مع القطعة الأخرى معناها يزمك كده
5: تطيع الأوامر وعنا مثل احنا يقول لك لا ترهنوا بيعه ولا تخدموا طيعه. مدام أنت تخدم تحت إمرة شخص آخر وفي مؤسسة عندها انستركسيون عندها موديل تخدم به, اخدم كما قالك عمل كذا عمل كذا, وأنت مش مسؤول على النتائج, أنت مسؤول على الفعل تقوم به بتمام الأمانة
6: طبعاً
5: والإخلاص.
6: طبعا هذا هو
5: بالضبط. زاد فما الحصول على منافع مادية وقبول مزايا لها علاقة بسير المؤسسة أو على حسابها وذلك بصفة غير شرعية.
6: بتبيع لهنا انك تصير فيه اطار معناها كن نحن معناها نستعملوا عبارة معناها لطيفة نقولوا مجاملة, تاخو هدايا في اطار المجاملات وانت تعمل في الوظيفة متاعك مثلا مش حتى موجب انت باش تاخو هدايا ولا باش تاخو معناها
5: يعني بار اكزومبل نخدم في معمل يقص بار اكزومبل يخدم في اللوح نخدمه في الدريسينج نخدمه في كذا, جاني كليون مد لي 50 دينار قال لي بدا يسجدني وكذا
6: هذه اللي نحن قلنا معناها المجامله
5: هذه يعني قبول هذا القبول
6: يعني خطا جسيم باعتبارك انت انت تخمم في مصلحتك انت ولا في مصلحة المؤسسة. مصلحتك أنت تقتضي باش تاخذ 50,000 وباش تعدي سيد هذاك. مصلحة المؤسسة تقتضي أنها تساوي ما بين جميع الحرفاء وتحافظ على جميع الحرفاء.
5: إيه وعندها التزامات في زبيح
6: الحرفاء. التزامات بطبيعة معناها اللول باللول والثاني بالثاني معناها.
5: ولكن به مثلا زاد فهم بعض القطاعات مثلا يمشي يوصل شوفر. يوصل سلعة إلى سواء حريف أو في أغلب الحالات تصير مع الحرفاء العادي ما نحكيوش على الشركات مدلو كي ما قولوا 10,000
6: هي راهو هذه حاجات دارجة مش نبدو واضحين
5: أي.
6: لكن راهو قانونا ممنوع لأنه علاش هو أنت الوجه متاع الشركة
5: صحيح
6: الوجه متاع الشركة أنت عارفك استخلص الثمن المواد اللي وصلتها
5: أي
6: متاع شنو أنت تاخذ في 10,000 زيادة ولا 20,000 زيادة ولو أعطاها لك تقول له ليه ممنوع عليه هذا الأصل فيها
5: هذا الأصل لكن واقع عن
6: واقع عن حاجة
5: واقع عن يبدأ هو كيفاش يلقى صرفة
6: ماذا بيه يقول له والله تعرف بجلتك وزعمة باش نتعدى باش ترسي لي غدوة أخي هاني عملت هكاية فهمتني استنبط لك كيفاش باش يجيب لك اليوم ويعمل لك الحكاية هذيك الكل باش الآخر يحط يده في جيبه ويمد له 10,000
5: وهكا الواقع والحقيقة هكا اللي صاير للأسف الشديد هو أونتر بارونتيز حتى مش نقول لا ما يتقارنش ولكن يتقارن في اليابان في أي ريستورون ولا في أي حاجة تقدم سيرفيس كي تخلي بربوار يعتبر إهانة لذلك العامل يرفضون رفضا مطلقا قبول الهدايا والهبات أو نقولوا احنا البقشيش ولا كذا في أي محل كان ويعتبروا إهانة له
6: كوكب اليابان
5: كوكب اليابان كوكب اليابان الصديق قلنا أيضا السرقة أو استعمال العامل لمصلحته الخاصة أو لمصلحة الغير الأموال أو القيم أو الأشياء التي اؤتمن عليها بسبب مركز العمل الذي يشغله
6: طبعا هذا معناها كما السرقة وما تبعها هذا الكل يدخل هو مجرم جزائيا وبالتالي ما هو مجرم جزائيا معناها بصفة آلية راهو هفوة فادحة
5: ولكن أني توكي أني حددت عندي الماتريال اللي بتعرفي في الحانوت بعد الوقت هزيت البوستودير والمولاديسك وترشنو مشيت الحمت باب وركبت قفل إلى آخره ماتريال الحانوت هو عندي بطبيعته هذا يعتبر زادة
6: إذا كان السرقة إذا كان يزمك تعلم بيه وتاخذ رخصة من عند عارفك وبش تحمي روحك تاخذ من ورقة
5: أي
6: فهمني هو اصلا ممنوع عليك باش تنافسوا في المجال هذاك انت تخدم معاه
5: وتخدم معاه بماتريالو
6: وبماتريالو معناها تنافسوا بماتريالو معناها هذا هي القمه معناها
5: لا
6: طبعا
5: الحضور للعمل في حاله سكر واضح او تناول المشروبات الكحوليه اثناء مده العمل
6: طبعا هذا كما قلنا على المسائل اللي ذات صبغة إجرامية بطبيعة
5: ومسائل أخلاقية والمسائل يعني
6: هو كلها محمية جزائيا معناها
5: بالضبط الغياب أو ترك الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو من ينوبه
6: أيوه هذه معناها آفة كبيرة هي الغيابات قاعدة صايرة الغيابات المستمرة إذا كان باش تغيب تعلم ولا تخو رخصة وإلا إذا كان في حالة مرضية تبعث الشهادة الطبية متاعك
5: أو زادة كيف يعني ترك مركز العمل
6: ترك مركز العمل معناها يكون يخدم جهة تليفون خرج
5: أي.
6: ما غير مشاور وخلى الدنيا هكاك معناها ما الله أعلم شنو ينجم يصير معناها
5: نجم تكون كاسة نجم تكون فلوس نجم تكون ديزونجاجمون خدمة
6: متاع انسان لا مبالي
5: اي وغير مسؤول
6: اي غير مسؤول
5: قيام العامل اثناء عمله او بمكان عمله بعمل عنف او تهديد وقعت معاينته وذلك ضد كل شخص تابع او غير تابع للمؤسسة المثال اللي حكينا عليه كونه فما اعتداء بالعنف سواء كان لفظي او مادي او غير ذلك
6: وهو كذلك
5: افشاء سر مهني من اسرار المؤسسة في غير الحالات المسموح بها بالقانون
6: بطبيعة الحالات المسموح بها في القانون هي كي في إطار بحث جزائي معناها يزمك تعطي الواحد ما تذرعش بالسر المهني. أما في خلاف ذلك فإنك تمشي وتفشي سر مهني مثلا على الأسعار على معناها المزودين أي أسرار معناها مرتبطة بالعمل تميز الشركة هذيك خاصة عن بقية الشركات
5: وإلا تعطيها الشركة منافسة
6: خاصة هذيك معناها تعتبر معناها من الأخطاء الجسيمة التي معناها توجب العقوبات من الدرجة الثانية.
5: الامتناع بصورة ثابتة عن مد يد المساعدة في حالة خطر محدق بالمؤسسة أو بالأشخاص المتواجدين بها.
6: بتبيع الامتناع هو الامتناع على الإنجاد هو بتبيعته في القانون العام.
5: يعني
6: في القانون العام الجزائي هو ما هو جريمة.
5: هو جريمة. أنت تعدى في الشارع وتلقى إنسان ملقى على قارعة الطريق وما توقفلوش وأنت ربما عندك الإمكانية باش تعاون ولا باش تنقذه هي جريمة.
6: هي في أقل حاجة عندك الإمكانية إنك تهز التليفون وتستدعى له معناها سيارة الإسعاف.
5: وربما تتضاعف العقوبة في حال كان ويكون طبيب أو من السلك الطبي أو غير ذلك.
6: بالطبيعة إذا كان خلي عاد معناها إذا كان هو معناها من الناس اللي قادرين على الإنجاد معناها فإنه معناها المسؤولية تكون عليه أثقل.
5: يعطيك الصحة.
6: فهمني ويقاضى بالأقصى مش بالأدنى.
5: واضح واضح أستاذ شكرا لك على كل هذه المعطيات. ربما في الأسبوع القادم نكمل في نفس الموضوع ونكمل الغرامات الناتجة عن الطرد التعسفي وأنواع الغرامات هذه كل. شكرا لك أستاذ يعطيك الصحة. هذه شكرا عنا في حديث قانون وقية أذان صلاة الظهر. فاصل قصير ثم راجعين في بقية فقرات برنامج أفريات ما تبعدوش.
1: برنامج أفريات يرجع لكم بعد شوية. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
7: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
8: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. مقيد الاشهار على RMFM.

0: صحيح بالنسبه ديال 18 ماي جاي في وقته
1: كبليسيتي Parapharmacie au Medical Store Mseken, l'espace beauté et santé. Il y a frach bikom, ou yotkom, b'ahsan choix. Flip produits parapharmaceutiques, il chassa bel kbir ou zrir. Ou ahsan market, flip produits dermo cosmétiques, lil aïnaïa bel bachra ou char. Hed alcool, ma ansiha l'étoitique, ou zid les promotions, ou el kadouet, à la tout l'alam. Metoufish, ou bech ma yfoutek chey, zurona, yaoumien, melethni l'alahad, metesa, l'issaba, fimseken, mkabl el manesh, bahda l'issé technique, ou tabba kol جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666 برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن شوف الدنيا زينه
2: كبليسيتي
1: العادة وبمناسبة العيد الكبير الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية عروض تجارية متنوعة فخار وبلار ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل وإن شاء الله عيدكم مبروك
2: كبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم
1: سمع صوتك أعطي رايك أنقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71-177-1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام راديو رمى فام رمى فام ديما معاك ديما معاك
4: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
4: rmfm.net

0: انتم تسمعوا في برنامج أفريات من 11 الماضي ساعة مع فؤاد بن عبد الجليل.
1: أهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم جديد. مازلنا مواصلين معكم في برنامج أفريات في ساعتنا الثانية. انتم تسمعوا فينا على 99.8 وإلا على 3W.FM.net وين يوصلكم صوتنا. نرحبوا بجميع المستمعين والمستمعات لاقتراحاتكم، استفساراتكم، أراكم، كيف كيف. يسعدنا باش نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية على 71 134 396، وإلا تبعثونا مساجات على الواتساب على 29 29 66 68، وإلا تنجموا زادة كيف كيف تخليوا تعليقاتكم كومنتاراتكم تحت أفيش برنامج أفريات، تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو رام اف ام. مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات. وتو وقيت عروض وأفريات،
2: عروض وأفريات،
1: عروض وفريات. سعداء برشا باستقبال صديقنا المميز سي لطفي تراد. اهلا وسهلا سي لطفي.
3: اهلا وسهلا اخويا.
1: اليوم تصفيق عار من السيد المخرج سي هاب وراوي.
3: مرحبا
1: في التغطيه التقنيه والاخراج الفني، حقيقه يعطيه الصحه.
3: فرحان بينا.
1: ماكيد ديما. سي عماد سمي المهندس المعماري، اهلا وسهلا.
3: مرحبا سي فؤاد، ومرحبا باللمسات السحريه نتاع سي هاب. منشرة ومنير عنده لمسات.
1: مال كلهم يعطيهم الصحه. لكيف التكنيك كل بتاعنا ما شاء الله عليهم. سلموا على جميع المستمعين وين ما كنتوا، وشكرا على التفاعل. صديقنا مراد العبدلي تحيات من القلب الى القلب، ومختلف الحقيقه المستمعين والمستمعات. اليوم سي عماد جانا بعرض، يعني قال لك فما يعني طلب مميز من من من من شكون؟
3: مستمع وفيه.
1: مستمع وفيه
3: معناها زميلتي وجارتي.
1: جارتك اي
3: هي اوبتيسيان.
1: اي ما تدخلوش في
3: يسرى النموشي.
1: ايوه تحل في الشهر دخلها في حيط. اوكي
3: تحب هي تسمع فينا بانتباه.
4: يا وفيه مثل
3: قالت لي ما باش تهديوا لي غنيه، ما كاش معش نسمعكم في البرنامج. هي ديما مستمع.
1: اوكي
3: اني وصلت.
1: شنو تحب الغنيه سي عماد؟
3: تحب غنيه؟ اي غنيه هي تخدم ابتسام نعرف شهاب.
1: ايوه
3: شنو القلب ولا شنو الغنيه اللي تمشي تقرب؟
1: واضح واضح واضح واضح. مرة يجيب لنا غنية على الحب، مرة يجيب غنية على العين سي عماد. ولا
3: في تفاعل بالمستمعين تما يعرضوا لي.
1: الأسبوع اللي فات غنية على الحج.
3: مال حسب الوضعية
1: حسب السياق. حسب السياق يعطيك الصحة. نبداو في ناخذ التليفونات. ألو على السلامة.
5: السلام عليكم السي فؤاد.
1: أهلا وسهلا سي عماد، شحوال كي؟
5: مرحبا
3: سي عماد
5: بالضيوف نتاعك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك. بيه إيش عندنا اليوم سي عماد؟
5: اليوم عندنا ديلو أراضي لصالح البناء. نبدأ بالعرض الأول. هذا موجود وين الجامعة على بحث كشت عيوني.
1: سميش
5: إلى محالة. مش بعيد عن الجامعة. بحث الجامعة حكاية 40 متر بعيد عن الجامعة. كشت عيوني تتعدى طول. دور على اليسار تلقى الجامعة ذاك. تبعد عليه حكاية 40 متر.
4: من تقسيم بلاد أولاد بن حسن.
3: حسن.
5: أولاد بن حسن. اللي هو هذا فيه 218 متر مسكرين مربع. 218 متر مربع. شهادة ملكية فردية. الطريق اللي قدامه 8 متر. مولاه طالب 130. 130 غير قابل للنقاش.
4: 218 130.
5: يعني
1: بربي سمادي بربي الراديو كان بحديك راديو سكروا.
5: سكرناه.
1: واضح باش تسمعنا كلمة تليفون. اوكي.
5: هما 218 متر مربع. شهادة ملكية فردية ولاه من فمه طالب 130 مليون مسكرين
1: من الاخر. 130 يعني
5: من الاخر جبنا له 125 ما حبش.
1: اي
5: عندها هو الحقيقة اللي مش يكلمنا على الرقم بتاعنا ويعمل فيزيت مش يعجبه الارض مش تعجبه. احنا مدورة جاية ما بين زوز ديار زوز كما قلنا ديار.
1: الفسادة قديش فيها مهدي بربي؟
5: الفسادة تقريبا فيها 15 متر.
1: 15 متر واجهة. واضح واضح
5: باهي. ونضيف اللو
4: في رخصة قبل واخو رخصة تقريبا
5: في رخصة بناء. في رخصة بناء R plus 2.
4: واضح عرفت.
5: أما مزيان نمر ومعنتها الحقيقة فما الأشراح عليه.
4: هو مهدي من حيث
5: وحبوا يشريه لكن السوم معنتها مسكر.
4: صحيح. هو الحاجة الباهي فيه أنه المساحة متاعه صغيرة، دونك مساحة في المتناول. هاك علاش السوم؟ ولو أنه السوم معناه يتسمى عادي ولا أكثر من العادي بشوي.
5: والله غادي عادي. علاش غادي كي فما ب 55
4: وفما 60
5: ولو
4: أما كي تسمع 130
5: مثلا. هذا مثلا موجود كما قلنا في بلاصة واسعة. الديار اللي بحذاه لما قابلته منه ومنه في الليل
4: متفاهمين.
1: هو نكيد بني جملي غادي كي ولا
4: هو له هذا يتسمى كونتينيو يلصق منه ومنه واخر من تالي ومن القدامي واخر من تالي كذا كان نحكيه بالرخصة 3 متر من القدام و 4 متر من تالي هو مش كبير ياسر
6: مش كبير
4: صغير وهك على السوم يظهر مع 130 يظهر في المتناول أما كي نحسب الخروب والكل السوم معقول
1: معقول
4: أما في المتناول
5: يجي السيل الامريكان يجي فيلا صغيره
4: صحيح صحيح صحيح
5: وقريب الكشك عيوني وقريب
1: واضح
5: هذا اللول الاول اللول الثاني 400 متر مربع
1: اي
5: ارض صالحه البناء مدوره هذه جايه في القداده اللي يعرف القداده فما كحانوت عمار في وجبلي تطلع معها طول
1: اي
5: جاي وين ولاد البهلول وين ولاد يوسف
1: اي
5: جاي في وسط الديار في حومه معناتها تعدي ناجي عدي 400 متر مربع
1: مش
5: لو هذا يندور 400 متر مربع
1: كان دار قديمة وطاحت
5: لا لا ملولو مسير
1: ما تبنيش جملة قبل
5: ما تبنيش
1: في أنباس ولا في نهج
5: لا نهج يعدي نهج يعدي
1: الضويق 6 متر
5: عادي متاع 8 متر نقولو 8 متر بالعيد في برشة ديار كلهم ساكنية غادي
1: اي
5: الانتريسي كما قلها بالمنطقة هذه لقدادة اول لقدادة ان جميع يشريه ويعملوها كما قلها
1: ما فيش شات ملكية
5: عقد كما قلها عقود متعقبل
1: عقد والسعر هذا قد يسومه هذا
5: السعر 205 ملايين
1: 205
5: فالسادة متاعه تقريبيا فيها 9 متر امل داخل واسع برشا
4: معناه يبدا ضويق ومن بعد يظل يستيسال داخل
5: من الاول دوب الليل
4: المدخل
5: الى المدخل تاع 9 متر كيف
1: وبعد ايش يتحل
5: يولي مربع بعد
1: واضح
5: الحقيقه معناتها حومه معناتها باهي ديار باهيين غادي كلهم سوري
4: على ملك برك هذه ولا
5: ملك برك مولا برك
1: ليه واضح باهي مادي نور التليفون
5: الاتصال نفس الرقم على الواتساب 29 400 670
1: 29 400 670
5: مرحبا بجميع الاتصالات ويزوروا لي لولا عنا
1: ورب يجيب
5: قص الناس كلها
1: شكرا حميد يعطيك الصحة وإلى اللقاء شكرا إلى اللقاء باش نعملوا تلخيص يعني عندنا أرض فيها 218 متر والغادي بعد كشت العيوني بحث الجامعة قريبة للجامعة على موجود غادي كي على اليسار طريق 8 متر وفيه واجهة 15 متر في رخصة بني R plus 2 وسعر 130 ألف دينار 130 مليون سوم تحسوا ريزونابل ماهوش يعني
4: هو معقول السوم معقول لما المساحة صغيرة
1: مساحة صغيرة
4: كي نسمع له 130 تسمى به
1: اي خطر مستنسين نسمعوا 250 و300
4: خطر له يبدأ 300 400 350
1: اي بالضبط
4: مساحة صغيرة والسوم يظهر كانوا
1: سفا كانوا سفا
4: صحيح تم هو مساحة صغيرة
1: اي كهو ذا كهو يعني كل واحد يعني أزري مع
6: الكنيات
1: يعطيك الصحة مع تو انت باهي باش تخلو كبير نحكيو واقعا
4: لا هتشبيه
1: تخلو كبير اسكو قادر باش نبني منلو كبير
4: وحتى تقدر باش تشريه
1: وصلنا شريناه
4: باش تدفع
1: المساحة بتاع البني قديش أم ويان باش تكون سايمات
4: انت والعائلة إذا كان معناها
1: العائلة عائلة أب وأم
4: 180 متر تكفي بالإسكالي بكل 180 تكفي
1: صح بالضبط إيه يعني ما نسحقوش مساحات كبيرة ريال مو
4: كي نحبوا
1: اي يعني اذا كان انت من الميزانيه تو كان مش نقول اني عندي لو في 1000 متر واي خش مش تبني فيه انت مساحه كوفير
4: هذه المشكله تو برشا حرفاء والكل تبدا كي شاهي محلوله ما يحسبش الفلوس اختي الارض لازم نكبر انت خلي الجرده اني جرده شنو نعمل بها يوسع يبدا يفكر واحد
1: وبعد
4: يوحل
1: يعطيك الصحه خاطر كلفه البناء عاليه برشا وانت ريال مولي بالزوام تاعك شنو هم انت عندك بيت نوم صاله محترمه كوجينه المراه تحبها كبيره اوكي نمشيو مع الكوجينه كبيره
4: الكوجينه المراه تحب كوجينه مزيانه تو معاش نحكيو على الكبر
1: معاش نحكيو على الكبر
4: بطبيعه كبر هو
1: وبيوت متوسطه للصغار اللي هي مش تلقى فيهم دريسينغ وكاو هذاك هو يعني
6: تروا شومبر
1: كيف تحسب هذه المساحه الكل والله تلقى ماكسيموم
6: 120 130
1: 150 متر
4: لا بيتابل هكيه تاك 160 150 لا بيتابل بالدروج 180 متر تبدا مخدومه بالقديم
1: معاش وليه الكلفة ما عادش رخيصة بتاع البني راه وقبل كانت اشكارة السيمان نذكرها ب 3500 تو كي يظل ب 15000 ولا قداش اشكارة السيمان يعني بالحق
6: فمعايا قوخ زاد مولات البيت
1: اي
7: ولات تو عندي كليونات معناتها عندهم ما شاء الله فيلات كبار كل شيء قد كبلت علينا
1: اي كبلت
7: لو لوجه لحاجه صغيره باش ينجموا
1: صحيح صحيح
4: وخاصه اللي عندهم سيله ملكيه هذايا تطلع ولا هبوط
1: سيله ملكيه
4: ولادهم ساعات يعفسوا الكل تقعد فارغه
7: لو لوجه لحاجه صغيره باش ينجموا يقدوها في
1: ساعه بالضبط اي به هذايا كما قلنا اللو الاول عندنا اللو الثاني اللي هو في القداد فيه 400 متر مربع في كونترا ما فيش شهادة ملكية واجهة 9 متر وبعدش يتحلل داخل كيل مربع اي الور هذايا ب 205000 دينار 205 ملايين باهي بون نقصت الفساد اما ار بلس 2 غادي سيمات
4: ار بلس 2 بالضبط
1: ار بلس 2 زون هكي
4: انت ورد طريق اذا كان مثلا في التسيو القديم كان يوصل لير بليس 2 اذا كان 9 متر ونجم يوصل لير بليس 2 ولابيتاك الديار العربي نقولوا عنده الحق يبني على الشارع على الحد ونخلي وسط دار الداخل
1: بالضبط بون للاتصال 29 400 670 صديقنا مهدي ويشوفوا ويعينوا وسي سا به ناخذ تليفون الو على السلامه
8: الو عسلامة سي فؤاد
1: اهلا وسهلا سي ايمن مرحبا بك
4: مرحبا
1: سي
8: ايمن مرحبا بك عسلامة
1: اهلا وسهلا شحال سي ايمن اليوم؟
8: عندنا ابارتمون
1: اي
8: ابارتمون في المنشية على البحر
1: اي
8: وين موجود اوتيل المنشية طريق الشط معناتها في اخر المنشية على البحر
1: اي
8: في ريزيدونس نتاع لولو
1: اي
8: هذه ابارتمون ريتشوسي اس بلس 2
1: اي
8: سيرفاس 88 متر مربع فيها دو بالكون كبار فما بيت النوم تحل فيها بالكون كبيره وفما صاله تحل فيها بالكون باهيه بتاع زوز كراسي وطاوله وكيتشينات
1: اي
8: محلوله على الصاله وبيت الفطور وسال دو با افيك كابين دو دوش
1: باهي فيها شهادة ملكية هذه أيمن فيها
8: شهادة ملكية فردية
1: أي قلنا ريتشوسي يا
8: ريتشوسي أي
1: ريتشوسي بيه السعر أيمن
8: السعر 300 مليون نيغوشيب
1: واضح واضح
4: هو البنية قديمة شوية أيمن يظهر لي
8: مش جديدة ما ريزيدونس
1: نظيفة
8: لومبلاسمون بتاعها مزيان برشا الابارتمون معناتها نظيف برشا معناتها مولاي لا يبيه وريزيدونس بالسكيورتي بال معناتها الباب يتحل بالكود وفما معناتها عساس ديما موجود غادي للكاميرا وهي جايه في ان باز زاد
1: فيها سانديك يعني فيها سانديك زاد
8: ايمن فيها سانديك
1: واضح اوكي من ريقل ايمن به نو عندك حاجه اخرى ولا سي بون
8: عندنا حاجه اخرى في وزن ثقيل شوي
1: برهيت مثال
8: خليج الملائكه
1: خليج الملائكه اي
8: خليج الملائكه في مار الفوق معناتها وين لي فيلا معناتها نتاع خليج الملائكه
1: اي
8: عندنا 1726 متر في فساد نتاع 20 متر
1: اي
8: يطل معناتها جوست من بعده بالضبط الفاليز معناتها في كرة التيران فما الفاليز وفما الفيو في على القنطاوي بارتي حمام سوسه
4: كنت
8: هيك

0: يحكي
1: قديش فهم المساحة
0: انت ودي له ثم 600 ثم 400
1: اي هي قديش تبيعت للو ولا تبيعوا سيلوت في ممكن مواكب اكثر قديش تبيعوا
2: مليون و300
1: مليون و300 المترو
2: 1000 متر وشوف قديش تطلع
1: اي مليون و300 في
0: في
1: مسيك في مسيك هذه في دمير وانت في كولين الفوق هكاي يعني الفوق وكاهب على القنطاوي وكاهب على البحر الحقيقه باش تقول لي زوز ملايين ونص كي تقارنها بمساكن ريزونابل شويه ممكن حرش تريف
0: في المساحه كبيره
1: اي مساحه كبيره مساحة اوكي كبيرة. لكن انا مش يبني غادي كي يبني شاتو مش يبني فيلا
3: سامحني سامحوني هو معناتها المترو غادي كي المتر كاري يمشي غادي كي تيران ايش ما بين حكيت ما 3 ملايين 3 ملايين ونص فهمتني وهي خليج الملائكة معروفة في تونس كاملة من أعز بلايت
1: من أرقى البلايت كما عين زغوان كما
0: عين بطبيعة متفاهمين
3: من أعز بلايت ومن أغلى البلايت في تونس كاملة ما أنت عندها وكالة كما قلت أنت
1: صحيح إيه يعني بتطلع ب 4 مليارات و 315 مليون تيرا يعني اذا كان مش تاخذ انت في خليج الملائكه مش تاخذ 17 خروبه في خليج الملائكه مش تعمل شاتو يعني نمشيوخو مش شيخو شهر يعني نخدم المشيلي ولا ممكن سي عمادي نجم يقدر عليها
0: بينوب علينا من خلاله خلاله 4 مليارات يقعد حياته كل يختم ودوبل نتاع حياته ما يخلطش
1: تو ما صورتهمش سي عمادي 4 مليارات
0: خليني ساكتك مو تعرف عاد انت
3: تعديو على
0: يدي تعديو ولا ريتهم ولا حسبتهم
1: وانا سبه يا ايمن نمر تليفون ايمن
3: النمر تليفون 52
1: اي
3: 004
1: اي
3: 180
1: شكرا لك يعطيك الصحه شكرا
0: لك صحه ايمن
1: ميرسي شكرا الى اللقاء نعاود نذكروا بالعروض اللي قدمها صديقنا ايمن عندنا شقه في المنشيه على البحر طريق الشط في ريزيدونس باهيه في امباس فيها اس بلس 2 ريتشوسي 88 متر مربع شهادة ملكية فردية والسعر 300 ألف دينار فيها صنديق وفما عساس وفما سكوريتي كامل وزاد عندنا تيران في خليج الملائكة ربما قال سعيمات قال لا هذا ما تعديوش يخليه للياني ريزيرفي اللي هو في 1726 متر في فساد 20 متر فيو قنطاوي من فوق والسعر 2500 دينار للمتر المربع للاتصال صديقنا أيمن 52-004-180
0: حبوا نعيشوا مع المواطن البسيط
1: قلت والله باش كي عرضني فيديو والله بكل صراحة جوست خلينا نقول هذه عرضني فيديو شاتو في فرنسا شاتو قدي المساحة التيران الكل 1000 متر 1000 متر وتقريبا في مساحة تقريبا 300 ولا 400 متر مربع باهي بقداش تباع
0: بلورو
1: بلورو بلورو اعطيني بلورو واي
0: ما عنديش حتى فكره
1: 70 الف يورو 70 الف يورو يعني قداش 70 الف يورو يطلعوا يطلعوا في 250 ما يوصلوش 250 يطلعوا في 230 الف دينار اللي هو تشري به تراني كافي في العلوه في اخر مسجد
0: اي عم تتفرج على الفلاس تفرج على القنطاوي
1: لا مش احكي لك على القنطاوي 70 الف يورو يعني 230 مليون تونسي
0: اي نعم
1: 230 في الحماره فوالا صحيح عباره شري في الحماره أرض في الحمارة تقسيم فلاحي وبين وبناء فوضوي
0: وتبعت هذه اللي
1: في قلت لك فيديو نبعثه لك ولا برسمي
0: ما زلت تبعتش معنا
1: تبعته فات هذه شراها شخص 170 ألف يورو
0: مقدور مقدور
1: يعني حبيت نقول لك بكل صراحة
0: صحيح
1: القدرة الشرائية في تونس مع الأسوام الموجودة راهو فما ديفيرونس ديكالاج كبير برشا اللي هو ما يركبش على بعضه بكل صراحة
2: صحيح.
1: يعني إذا كي تلقى أنت سميك في تونس 530 دينار ولا 560 دينار وتلقى أنت مترو الأرض لتر الأرض ونحكي في مساكن في بلايس بعيدة شوية ب 500 دينار راهو ما يركبش يعني هو في الشهر يشري 500 يشري مترو
0: صحيح
1: مش يشري 400 مترو تحب له 400 شهر 400 شهر باش يشري ترى 400 شهر تعرف قديش ولا 400 شهر 400 لا تنقول لك
0: قداش من عام
1: هذا 12 يقعد 33 عام باش يشري تيرا 33 عام
0: باش يشري تيرا
1: باش يشري تيرا
2: ويبدا مشكلية
1: اي هي لا شهريته كله يحطها هذا يشري
0: باش ياخذ قرض من البنكة وباش
1: يقرض قداش يرجعوا البنكة تعرف التوبة البنكة قداش ولا يعني راك تاخذ شنو 6 شنو
0: 6%
1: تي ميم بلوس قداش تي ميم بلوس 5 اي تي ميم اللي هو 8.75 تقريبا ولا حاجه كيما هكا يعني بالحق يعني لازم فما حلول لازم.

0: اهم حلول.
1: هو كلش حبس التنتين وكل حبس
0: لانه لانه لانه قطاع البناء والسكن راه فما مشكل كبير. علاش ما نمشيوش في في في بناء مدن جديده؟ علاش ما يصيرش تدخل الرجع تخدم لفاش وسبرولس
1: حل من الحلول و... حتى لفاش الاسوام طلعت خاطر هي بجودها تخف في الاراضي غاليه. فهمت هي بجودها معناها لحق
0: اي فهمتك يعني الحقيقه واضح واضح
1: هو فوات حتى مربوط بالاوضاع الاجتماعيه راهو حتى كي نحكيو على نسبه الزواج تو اثرت حتى
0: راهو الزواج راهو انخفض راهو في إيه؟ المجتمع التونسي ماشي في إيه؟ ماشي في تهرم إيه؟ ماشي في تهرم سكان اللي عديد الاسباب راهو مش كان البني الحقيقه إيه اسباب اخرى راهو راهو التعليم المفرط خلى تاخير سن الزواج خلى هذا الشاب التونسي لا يقدر باش وقت يشد خدمه الشاب التونسي يشد في 30 30 تحبلو اي في 30 سيدي ناخذ شد 30 تحبلو 4 5 سنين باش يعيش ويكون روحه وينجم يستمتع وبعد يبدا يخاف في الزواج يخاف في الزواج ابارتير من 37 37 مازال فيه
1: صحيح
0: الطفل زاده كيف كيف يعني وصل 32 33 باش تدخل لسن الزواج اي يعني الحقيقه فهم مشكله لازمنا مشكله هذه نعالجها يعني على المستويات الكل
2: المشكله الاخرى هي تويك العزوف على الزواج وكل هذا ما عندكش فكره الناس ان الطلبات اللي نسمعوا فيها احنا تويك في الاجنس نتاعنا على الكري الكري ما فهمش ناس كل شابه تو مش نجم كان
0: شكون نجم يبني
2: ما عادش والكري ما فهمش ما فهمش تو معناش نترجى اهالي مساكن ولا عنده كذا
1: هو لطفي هو حتى الكري حتى ثم ولا ثم انتقاء
2: ما فهمش
1: حتى عنده ثم انتقاء قاعد ينتقي
2: ما فهمش نقولك البلاد كبرت وما عادش نجم زاد اللي يبني ولا عادش يبني
0: اظهر حتى البني فيه اشكاليات راهو المستوى التراخيص الاداريه راهي معقده ومعقده للغايه
1: عملت تتعقد للاسف
0: الستيك راهي ما عادش تعطي تراخيص استيك ماش تحب تزود السونات زاد كيف كيف البلدية تنحي تبرق في ذمتها وما تحبش على المسؤولية تقول لك لا أخطاني أخطاني لا ما نعطيش يعني شبيه أنت يعني المجالس السابقة ولا الكتاب العامين السابقين ما عطاوكش باش نعطيك كاني يعني مش نحكي عن مساكن نحكي راني بارتو ناس كل راهي متخوفة من المسؤولية وراهو بالطريقة هذه الأيادي المرتعشة راهي لا تصنع تاريخ راهي ما نجموش نقدموا سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو مهما كان يعني الحقيقة لازم حلول واقعيه مبنيه على الواقع وتماهي مع الواقع كش فيه
1: هذا المطلوب
0: هذا هو يعني لازم ناخذ تليفون الو على السلامه سي مراد
3: اي مرحبا سلام
0: اهلا وسهلا مرحبا بك سي مراد
3: يا اخويا احتراماتي
0: شكرا لك سي مراد شحال عندنا اليوم سي مراد
3: باهي عندي توا توفر دار في حمام سوسه
0: اي
3: في الزون جوست اللي وراء البلديه نتاع الغرب
0: اي اي
3: الدار هدية اذا بشهاده ملكيه فرديه
0: اي
3: فيها مساحه الارض 308 متر مربع
0: اي
3: تتكون من
0: دار عربي هي سي مراده
3: لا لا لا لا دار سوري
0: باهي اوكي
3: اي فيها زوز ديار يعني دار مع بنايه فيها زوز ديار وفيها ارني جاردان
0: اي
3: دافور ارني جاردان بحكم عالي شويه على القاع
0: عالي
3: في ستان استروا الدار مستقلة استروا بني حجر بني ستاندينج بازيك احنا نقوله معنا هادي ودار فوقانية اجد هي فيلا ديزون المساحة المبنية تقريب الارض المبنية من 308 متر مربع مساحة الارض 160 متر مربع تقريب الارض مبنية كيف كيف اللوطة والفوق اذا نحكيه على قرب 320 متر كوبير
0: اي
3: فيها مرآب مهيئ مع سيارة جراج فيها زادة مدخل ما يدخل يتسع حتى 3 أو 4 كراها في الجنب
0: أبريد وفاتورة كل
3: فيها جردة من تالي وهكا دار لوطانية ستانس تروا وطوكانية زادة ستانس تروا
0: بني جديد والقديم سي مراد
3: الدار الفوقانية البريمير ايتاج بني جديدة بني جديد
0: الستاندينغ الستاندينغ بتاعها كيفين بربي متوسط
3: نعم
0: الستاندينغ بتاعها متوسط جديد باهي يعني الستاندينغ
3: بازيك كما قلت لك لوطاني بازيك على
0: لوطاني بازيك اوكي دوني داكور الفوقاني
3: الفوقاني جري وستاف وشباب كلمني اما سي با لوت جام
0: اي موين جام
3: موين جام
0: باهي اوكي باهي
3: هذه مولاها طلب 520,000 دينار قبل قليل النقاش كما قلنا تيتري شهادة ملكية فردية بتبيع فيها الماء.
0: الفساد برب كبيرة الفساد بتاعها
3: اي فيها فساد باهي لا فسادها باهي محترمة بالباهي
0: الكيس الكبير واسع اللي تحل عليه
3: لا مش على كيس نهج لا في نهج في حومة وراء البلدية
0: اي النهج يعني كيس
3: يعدي زوز كرعب
0: 8 متر وعشرة
3: ثمانية متر
0: 8 متر طريق
1: حي هو سيمراد الحي وكان تصفن الحي الحي ما
3: حي
1: سكني
0: حي سكني
1: هو فيليت مش بني مع الشعب شعبي شعبي
0: مش شعبي مش شعبي غادي كي نورمال مون الأغلبية حسب ما نعرف حسب ما في البلاصة فيليت الأغلبية فيليت وبني يعني مش كلون كومبري برشا
1: صحيح مش على البني على الشارع مش كل
0: اي اي اي
1: فيليت مخ صحيح تكا وهذا كي حومة
3: جديدة
0: باهي البلاصة هكي
3: لا باهي برشا وبلاصة مطلوبة
1: قريب لو سنتر في
3: باش نعطيكم فكرة متر الأرض فارغة هذه معناتها ما يتراوح بالمليون و200 مليون و400 مليون و300 إذا كان إن وجدت هذا إن وجدت
0: أي بالضبط أي
1: والكريا عندكش فكرة الكريا قداش لابارتمون
3: والله هما تو الدار بحكم كاف لوطة كارينة طلبة كارينة ب 600 دينار طلبة عمل فوقاني إذا كان تفكر الفوقاني نتاع مليون مليون و200 أقل شيء الدار
0: خاطر غادي كي قريبة لسهلول وقريبة للمؤسسة الجامعية وي سوق سبت زاد غادي
3: فما شارع شارع دي جول
0: اي واضح باهي يعطيك الصحة سي مراد النمر التليفون
3: 20 364
0: واضح شكرا لك سي مراد يعطيك الصحة
1: يعطيك الصحة سي مراد
0: عندنا دار في حمام سوسة يعني ريد جاردان وفيلا وفوق فيها العقار فيه 308 متر مربع لوطة بني حجر بازيك فيها جراج وفيها بريد فواتور جاردان والفوقانية اس بلس 3 فيلا موين ستوندينغ في حمام سوسة وراء بلدية حمام سوسة الغرابي بلاصة الحقيقة باهية ومزيانة البلاصة كالم ريزيدونسيال حلو والسعر 520,000 دينار ليجيرمون نيغوسيابل للاتصال بصديقنا مراد 20-366-364 ناخذوا عرض مع سي لطفي توكيل
2: اهلا وسهلا
0: اسيتي
2: تو عم شو على طريق سوسة
0: طريق سوسة
2: طريق سوسة مع جنب الفرجي بعد السكة بعد الفرجي معناتها على يمينه ندخلوا تقريبا 50 متر ولا 30 متر
0: اي
2: نقاو 1300 متر نقاو
0: ايه
2: عندنا 1300 متر وراء الفرجي قد قد
0: وراه
2: قد قد
0: وراه
2: مش لا مش اللي قد لا البارتي اللي مبنيه القداميه على الكياس
0: ايه لكن مش التونسيون غادي
2: بعيد شوي فهمت
0: باهي
2: مش فوق قد قد بعيد شوي
0: باهي اوكي مع جنب معمل كاردونا فيك البارتي هيك
2: اي
0: منه ومنا اي فيك البارتي فيك
2: الدار هيك المسيبه اما هي
0: مسيبه
2: اما هي ندخل ولا مش محاذي ندخل
0: مع جنبه
2: الفوت والفرجي
0: اي
2: على اليمين فما مدخل
0: اي
2: ولا قد قد انا عامل ديزيتاج
0: باهي
2: مش هذا المعمل من التالي لا تقريبا معناتها فما 50 متر تقريبا على الكاس
0: باهي اوكي
2: عندنا هذوما 1300 متر شهاده ملكيه فرديه
0: اي
2: هذا على 300 دينار المتر 30 مليون خلو
0: 300 دينار منطقة داخلة في المنطقة البلدية
1: داخلة المنطقة البلدية وهي منطقة صناعية
0: منطقة صناعية يعني لازم تكون كان
1: دبو
0: كان
1: معمل دبو
2: معمل يعمل حاجة ترفيهية مثلا يعمل باديل يعمل ستاد سبور يعمل
1: برمجة منطقة صناعية
0: هي منطقة صناعية
1: نتاع معامل نتاع دبوات
0: اي 1300 متر ما تنجمش تكون منطقة صناعية ما تنجمش تكون دبو
1: يعني انا قلت لك ايه هي كي الصبغه نتاعها
0: اي يعني
1: شي باش يعمل شي هي الكل
0: اي فوالا شو هي اي شي يعمل
1: باش يقسم الارض هي باش يقسمها ديلو
0: يعني 1300 متر تتقسم
1: مالها زعما اقل حاجه 1000 متر تظل اللو ويحل الطرقات وفهمت يتهيأ
2: كيف يخدمها كل ديبو
1: لا ما نجمش هو اذا كان ديبو في خدمه كيكه في فلاح يمكن اما اذا كان باش ياخذ رخصه الكل لازم يهيأ تقسيم عمل على تقسيم العقار
2: اوكي
0: واضح واضح
2: تليفون 98-98-34-20
0: يخدم 34-20 به عندنا عرض اخر سي لطفي اعطينا عرض اخر ما يسالش نخدموا به
2: عندنا فيلا في حي النول
0: اي
2: هذه الانسان حي النول القديم ندخلوا له من قدين
0: استاد مغطاة
2: الفيلا هذه فيها 395 متر.
0: اي
2: دار عربي فيها من تالي. فيها جراج زادة سيباري مكيسة ما عندهاش فيزافي قدام كيس. شهادة ملكية فردية.
0: اي
2: وفيلا قلنا الانسيان هذه 420 مليون.
0: اي
2: قبل النقاش
0: واضح
1: تولد فيه. سامحني بالليل لحظة سويت المدة هذه ثم بيع قاعد يدور
2: ثم سخنوا في البيت
1: هو الناس كل يطلع كيف كيف
2: كيف كيف الناس كل كيف كيف
1: إن شاء الله يروحوا جماعة فرنسا تولوا على الأقل يتحرك شوي
0: والله يسموها يعني
2: يسموها
0: لا
2: فما
0: ركود فما ركود يعني على مستوى العقارات والأسوام الحقيقة غالية برشا. المواطن التونسي ولا الهم بتاعه الأساسي هو الاستهلاك هو أعطيه يعيش أعطيه كيفاش يكمل أعطيه ولا هذا هو الاستهلاك أعطيه كيفاش يكمل الشهر كمل الشهر كيفاش يكمله بفاتوراته بخلاص الفاتورات الانترنت والتليفون والمي والضوء والكريديات عنده ماس كبيرة من سلاره ماشي للقراية راهي مشكلة كبيرة ومشكلة عويصة للغاية. هذا الكل الحقيقة يثقل ويرهق كاهل العائلة التونسية واللي ما عادش يخمم في الاستثمار
1: ما عادش
0: يخمم دي ما ينساه يعني الموضوع ولا تريد زادة يجي العيد كما العيد الأضحى هذا هو فرصة للفرحة والإلى آخره ولكن أصبح للتونسي صعيب عليه بناء عليش خطر الأسوام غير عادي أسوام غالي مشيت شفت راه الكيلو حي ب 30 دينار هذا العلوش الكبير العلوش الأصغر شوية لتحت 60 كيلو اللي هو ب 35 احسب أنت 50 كيلو في ال 35 قداش يطلع يعني بعملية بسيطة اسكو هو مشيوخو علوش يتكلف له دوبل شهريته من الحقيقة من يمشي يجي هذا المواطن شنو الحل كيلو اللحم مش يوصل ب 70 دينار تاوي كاي موجود ولكن ما صارتش إجراءات يعني أم برنسيب وشو لازم يصير كونه أني عندي عيد وعندي أضاحي مش تذبح تونس تستهلك في تقريب مليون أضحية على أقصى تقدير أني نمشي نورد السوق التونسي قديش نجم توفر لي 3000 فقط نجيب 7000 من بره 7000 اولا اني نحمي الفطيمه اللي مش تذبح برشا فطيمه في العيد وشكون اللي فماش رقابه اجبد في الحانوت وفي الترشون وهذا واقع من غير ما نخبيوه وما غير ما نغطيوه عين الشمس بالغربال مش تذبح الفطيمه ومش تمشي تتاكل يعني هذا سيشير انت قضيت على جزء كبير من القطيع بتاعك هذه نقطه مهمه وحاجه ثانيه انت تعدل السوق وتوفر اضاحي باسعار رخيصه لهذا المواطن التونسي فقط لا غير نقطة وارجع للستار
1: بفرح.
0: كل ما عدا ذلك الحقيقة الاجتماعات والحديث ومش نعمل نقطة ميزان ونقطة شنو بيع من شنو شكون مش تبيع
1: بين الفلاح والمستهلك
0: هذه إذا فهم المرة وفماش أني فلاح
1: هو
0: راني إيش نقولك حاجة أني فلاح ما نجمش نبيع علوشي نبيعه بميتين ألف ونخليه العماد يبيعه ب400 وب600 راهو ماهوش معقول ما يصيرش هذا وكلين راهو ما يجدش باش نكونوا واضحين
1: عم نحكي لك اني فلاح يمس يحكي لي
0: اي
1: ويمكن يسمع فينا
0: اي
1: قال لي نبيع العلوش يبيع رسله كامله قال لكم يساعدنيش نبيع بحد يبيع فيه على 1,200,000 على بلاصتو اللي يبيع له يبيع فيه 1,400,000 1,500,000 قال لي ما يطيحش تحت 300-200 ربح على البلاصه قال لي حاجتي بفلوس كل ما بعضهم بيع ما نجمش نبيع بالعلوش
0: اي ممكن
1: على 1,200,000 الاخر يبيعهم على البلاصه 1,300,000 1,500,000 يزيد عليهم فهمت اكيد الاسواق
0: انت السوق راهو مرتبط بالعرض والطلب اذا كان انت توفر العرض السوم يطيح وحده اوتوماتيكمون مثال نطحيو عام احنا ولا عامين نجيبه من برا نوفروا زاد اناثي باش نجموا نربيوها ونحيو التاكس والديوان على العلفة أتو يطيح الأسوام الفلاح يلقى مارج بتاعه والناس كل ترجع تربي مع الحملات الأمنية زادك السريق اللي عبثوا بالقطيع بتاعنا الحقيقة زاد لازم عقوبات رادعة
1: حتى بالمربين ولا في خطر الفلاح يقول لك اني في خطر
0: واضح شكرا لك سعيمات
1: يعطيك صحة سفوت
0: سي لطفي شكرا لك
1: حديث شجون
0: يعطيك صحة سي هاب براوي في الإخراج الفني شكرا لك وعلى التليفونات والغنيات المرايتي تو مش عادي لك الغنية على العينين والمرايات
1: الأختي يسرى النموشي تسمع فينا أو الغنية بتاعك من عندي هاب
0: من عندك
4: ورباني تسحر عيني
0: تسحر عينيك هذه نسمعها بعد شوية تسحر عينيك تسمير لصيف شكرا لكم جميع المستمعين والمستمعات أينما كنتم في نوصلكم صوتنا على 99.8 وإلا على تروى دبلفير مفهم فنين بوانيت شاي طيبة وإلى اللقاء نسكن

0: .net. قيت الشهر على نرم اف ام كنقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net. ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. معلي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. على ارم اف ام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على لرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
2: قريت لاسعاد كل بيت.
3: بليسيتي
1: كالعادة وبمناسبة العيد الكبير، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار، وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: أرانا فام
2: في مساكن
0: في سوسة
2: والمنستير
0: على 99.8
2: على 99.8.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي.

0: أرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام راديو أرام فام أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM، على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: مقيد الشهر على RMFM.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: الموسيقى نون ستوب.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: تقية الشهر على نرم فام.
2: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك ريت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام بقيت الشهر على رم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كالعادة وبمناسبة العيد الكبير الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم. وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقية الشهر على RMFM.
1: باش تعمر الدار حضرني لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
2: بليسيتي. خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزه، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشه في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
4: الموسيقى نون ستوب

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقيت الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مسيكن. شوف الدنيا زينة.
2: بليسيتي
0: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
2: Publicité.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام أف أم.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على أرام فام جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم أحسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لن دولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي وانت لقاو عنا أحسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي لن دولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام
0: الموسيقى نون ستوب على رمى فامة.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على رام اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net
0: رمفم. المزيكا نون ستوب على رمفم.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك. RMFM. الموسيقى نون ستوب.

0: اسمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في مساكن،
1: في سوسة،
2: تونسنا
1: تونسنا. RMFM الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنة الموسيقى نون ستوب نون ستوب على RMFM. RMFM

0: الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنة الموسيقى نون ستوب على رام اف ام.
1: قتلونا عيون السوق

0: فيم ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: ولدي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رم فام بنت المزيكا نون ستوب على رم فام

نون ستوب على رام اف ام بنة المزيكا نون ستوب على رام اف ام على رام اف ام يا بو العيون.

الموسيقى نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام